مش من ناره، وتعجب العابد وقال: إذا ما كنتش بتخاف من ناره فإيه خوفك من إيه بتخاف؟ قال له المجنون: أنا بخاف من مواجهة ربي وسؤاله ليا، ليه يا عبدي عصيتني؟ فإن كنت من أهل النار أتمنى إنه يدخلني النار من غير ما يسألني، فعذاب النار أهون عندي من سؤاله سبحانه، فأنا مقدرش إني أبصله بعين خينة وأجاوبه بلسان كاذب. إن كان دخول النار يرضي حبيبي فلا بأس. أيها العابد، ربنا مش هيدخلني النار، تعرف ليه؟ قال له: ليه يا مجنون؟ قال له: لإني عبدته حب وشوق، وإنت يا عابد عبدته خوف وطمع، وظني بيه أفضل من ظنك، ورجائي منه أفضل من رجائك، فكن أيها العابد لما لا ترجو أفضل مما ترجو. فموسى عليه السلام راح عشان يجيب جزوة من النار عشان يتدفى بيها، فرجع بالنبوة: وأنا رحت عشان أشوف جمال ربي، رجعت مجنون. وراح المجنون يضحك والعابد يعيط ويقول: أنا ما بصدقش إني ده مجنون، ده أعقل العقلاء وأنا المجنون الحقيقي. إلهي كيف أنساك ولم تزل ذاكرني، وكيف أله عنك وأنت مراقبي؟ يا رب أعفو عني واغفر لي ذنوبي.

أحبتي في الله، هنا في قصة قصيرة عن الغش في التجارة. كان مكان، كان في سالف العصر والزمان، راجل بيبيع العسل والسمن، وبيروح بيقول بين البيوت كل يوم، والناس كلها بتحبه وتعرفه لأنه أمين وبضاعته مميزة ونظيفة، وكان رزقه واسع وحالته ميسورة، إذ إنه بيعلم كل أولاده، وكان دايما بيقول إنه البركة في الرزق خير من كترته، بيحمد ربنا كتير على اللي هو فيه من خير. وفي يوم من الأيام اتعرض الراجل لوعكة صحية، ما قدرش يخرج من البيت، فقال لابنه الكبير إنه يجيب البضاعة ويمشي ويتجول بيها بدل من والده، لأن صحته ما بتساعدوش على الخروج. فوافق الولد ونفذ تعليمات والده وخرج، وبقى يتجول ويخبر الناس إنه ابن العم رشاد بائع السمن والعسل، والناس بقت ترحب بيه وتشتري بضاعته. استمر الأمر لفترة طويلة من الوقت، حيث زاد التعب واشتد على العم رشاد، وتعودوا الناس على مواد ابن العم رشاد لأن بضاعته نظيفة وجميلة زي والده. ولما لاحظ عواد أن المال كثير والبضاعة بتتباع والناس بتثق بيه، فكر بأنه يحصل على كمية أكتر من المال، فقال إيه لو زودت العسل بالمية محدش هيعرف، وكلت للناس وزاد وزنه وزاد سعره، وإيه لو غشيت السمن واللبن والجبن مش هيلاحظ الناس الأمر أبدا. بالفعل بدأ رشاد بتنفيذ خطته الفاسدة، وبدأ يغش الناس لكن بكمية بسيطة، حيث يزيد العسل القليل من المية وكذلك اللبن، وبيغش الزبد وبيخلط بينها وبين الأنواع التانية. بعد ما لاحظ أن المال زاد أكتر وأكتر، زاد الغش، والناس لاحظت تغير الطعم والخامة، وبدأ الكل يبعد عن أنه يشتري منه. بعد ما جمع مبلغ كبير من التجارة والغش، بقت بضاعته ما بتتباعش، فشعر بالحسرة وراح لوالده وقال له اللي حصل، وحزن الأب حزن شديد، وقال أحمد الله إنه كشف لك نتيجة عملك السيء، مش حيسيبك تتمادى، أنت غشيت الناس ونسيت إنه ربنا شايفك، وضيعت سمعتي اللي يعرفها الناس من زمان قوي، سامحك الله يا ابني. فأدرك عواد قيمة الغش، خاصة بعد ما عاد بالبضاعة النظيفة السليمة، لكن الناس ما عيروش الاهتمام وما رجعوش ثقتهم فيه، وأصبح الكل يشتري من راجل تاني جديد عنده وجه سمح وزمة وعنده ضمير وأمانة. قولوا المثل، من غشنا ليس منا كده.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله. الظلمات خمس، ولكن لكل واحدة سراج. أولا، الذنوب ظلمة وسراجها التوبة. ثانيا، القبر ظلمة وسراجه الصلاة. ثالثا، الميزان ظلمة وسراجه لا إله إلا الله. رابعا، الصراط ظلمة وسراجه اليقين. خامسا، الآخرة ظلمة وسراجها العمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقال إنه كان هناك طفل بيساعد والده بحمل الفواكه اللي اشتراها، وأصر على إنه يحمل البطيخة، ورغم إن والده حذره من وزنها تقيلة، لكن عناد الطفل خلاه ينال الفرصة دي. والطفل وهو طالع على الدرج السلم وقعت منه البطيخة وانكسرت، فحصل إيه؟ الولد شعر بالإحراج من اللي خلى والده إنه يحاول التلطيف عنه، وقال له دي قوة الجاذبية يا ابني، هي أقوى مننا كلنا، وبالتالي عشان كده وقعت البطيخة. مرت أيام وجيه الأب ببطيخة جديدة، والمرة دي كان حجمها أكبر من الأولانية، برضو الطفل أصر زي عوايده إنه يحمل البطيخة. ووقعت البطيخة منه، فرجع الأب وقال هي دي القوة الجاذبية، هي أقوى مننا كلنا، وعشان كده وقعت البطيخة. اتكرر الأمر عدة مرات، والأب بيرفض إنه يجرح ابنه ويقوله بإنه عليه التركيز أكتر وتقوية نفسه قبل حملها، حتى ترسخ في ذهن الطفل إنه الجاذبية أقوى منه، وإنه من المستحيل النجاح في حمل البطيخ. عمر الطفل دلوقتي 40 سنة، ولحد دلوقت كل ما يحمل بطيخة بتوقع منه، لأن في جواه إن الجاذبية أقوى. الحكمة يا إخوانا، خلينا نزرع في طفلنا حقيقة مختلفة بتقول بإن عليه إنه ينتصر، أيوة بإنه ينتصر، وإن عليه إنه بيتطور مش إنه يستسلم للواقع، عشان ما تبقاش حياته زي البطيخة دي دايما بتتعرض للكسر.

الطريق إلى الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، رواه البخاري. من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، رواه البخاري. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري. من صلى البردين دخل الجنة، رواه البخاري. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، رواه البخاري. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهم بيت في الجنة، رواه مسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. من قال مثل ما يقول المؤذن من قلبه دخل الجنة، رواه أبو داود. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، رواه أبو داود. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، رواه أبو داود. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي.

من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. روى الترمذي: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة. الترمذي. من أذن اثنتي أو 12 سنة وجبت له الجنة. رواه ابن ماجة. من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. الله. الترمذي. رواه الترمذي. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. رواه البخاري. تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة. رواه البخاري.

أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، وهذه قصة وعبرة، اسمعوا القصة ولا العبرة. بتقول اشتهر أحد الأثرياء الأغنياء في مدينته بالكرم والسخاء الشديد، كان بيساعد كل المساكين والمحتاجين والفقراء، وكان عنده خير ومال كتير وثروة طائعة. لكن كانت له عوايد اتنين سيئتين، كان كل على طول كان بيتفاخر على المساكين والمحتاجين وهو يديهم الصدقات، كان بيتفاخر عليهم. فإذا جاء له أحد الفقراء بيطلب منه درهم، كان يقول له بصوت عالي مرتفع قدام الناس، قال له أنت بتحب الدرهم واحد بس؟ أنا حدي لك عدة دراهم، خد الدراهم دي 10 دراهم، أنت طلبت بس واحد أنا حديك 10. وكان كمان الغني ده لو مر على يعني حد محتاج، فقير محتاج، كان اداله صدقة من قبله، بيقول له قدام الناس بصوت عالي انت عملت ايه يا راجل بالمال اللي اديتهولك من قبله؟ هل حليت مشاكلك بيه؟ عشان كده نفر منه الفقراء، وكانوا ما بيحبهوش على الرغم من انه بيتصدق عليهم بسخاء وكرم طول الوقت، حتى وصلوا انهم كانوا بيتمنوا لو يكف عن مساعدتهم حتى لا يتفاخر عليهم بين الناس بالشكل المهين ده. لكن الغني لم يعدل عن العادات السيئة دي، لكن استمر يتباهى ويتفاخر قدام الناس باللي بيملكه وباللي بيساعد بيه الفقراء من أموال وخيرات. وفي يوم قرر واحد من الأشخاص إنه يديله درس للغني المتفاخر ده، درس ما ينساهوش أبدا، ويعلمه إنه اللي بيعمله مش كويس أبدا، ويعد خطأ كبير بيضيع أجره وثوابه عن الله سبحانه وتعالى. قعد الشخص ده في يوم من الأيام في الطريق اللي بيمر بيه الراجل الغني زي عوايده، ولبس هدوم مقطعة قديمة، وحط قدامه كوب صغير فاضي فارغ، وأخفى جزء منه في التراب. بعدين انتظر حتى مر من قدامه الغني وقال له، قال له يا أخ العرب، ممكن انك تحطي لي درهم في الكوب ده اللي حطه في الرمل؟ فطبعا الغني عمل زي ما بيعمل كل مرة وضحك بصوت عالي وقال له في تفاخر، انا رح ملي لك الكوب ده كله بفلوس ودنانير كتيرة. ونادى على حد من اتباعه وامره انه يملي الكوب ده بفلوس، وبالفعل بدا الراجل يحط دراهم يعني فلوس كتيرة، حتى حط 100 درهم، ولكن الكوب ما تملاش. فمسك الراجل بكيس الفلوس الدراهم وفرغه كله في الكوب، لكن من غير فايدة كمان، ما تملاش الكوب. فقال له الفقير ان الكوب ده مش حيتملي يا سيدي. بصله الغني وقال له، لكن أنا أموالي نفدت تماما وبقى أمر عبء تقيل. فجاوب الراجل، يا ترى تعرف ليه؟ بعدين رفع الراجل الكوب ولقاه مسكوب من تحت، مسكوب في خرم، وحفر تحته حفرة عميقة غميقة. وقال له الراجل، قال له أنا ابتلعت الحفرة. قال له شايف الحفرة دي
ابتلعت كل أموالك، وكذلك هو التفاخر والتباهي بكرمك وسخائك وعطائك للفقراء والمحتاجين، فهو بيبتلع أجرك وثوابك. ورد عليه الراجل أمواله، وبكده فهم الغني الدرس. العبرة من القصة يا أحبابي، الكثير من الناس للأسف في الأيام دي بقوا بيتفاخروا بالأعمال الصالحة زي الحج ومساعدة الفقراء والكرم والسخاء وغيرها من الصالحات قدام الناس، بيصوروا الأمور دي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما بيعملوش وما بيعرفوش إنه ده يعد فخر وتباهي بالأعمال دي، فهو حفرة بيضيع فيها الأجر والثواب.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا برضو قصة جميلة هحكيها لكم بعنوان الراجل وكيس الحجارة. كان هناك راجل مرة هو بيشتغل صياد، وكان قاعد على شط البحر في الليل في وقت الفجر، يعني قبل ما تطلع الشمس، وقعد شوية فوجد جنبه كيس ملان بالحجارة، فمد إيده وأخد حجرة واحدة من الكيس ده ورماها في البحر. تعرفوا لما واحد بيرمي حجرة في البحر بتعمل إيه؟ صوت، مش كده؟ صوت. فعجبوا صوت الحجرة وهي بتترمي في البحر، فرجع وعاد الكرة مرة تانية وأخد حجرة تانية من الكيس ورماها في البحر، لأن صوت الحجارة لما بتسقط في المية كان بيسعد الصياد ده. وكان نور الشمس قرب إنه يطلع، وبدأ يتضح الكيس اللي جنبه للصياد الملام بالحجارة، حتى ما بقيش بالكيس ده إلا حجرة واحدة، لأنه كان على طول بياخد حجرة وبرميها. وطلعت الشمس وشاف إنه بالكيس حجرة واحدة، وطلعت الشمس فبص الصياد للحجرة اللي عاوز يرميها آخر حجرة، فلقاها إيه؟ لقاها جوهرة، جوهرة. واكتشف إنه كل اللي رماه من قبل كانت جواهر ومش حجارة. وفضل يقول بنبرة ندم: أنا الغبي، كنت برمي الجواهر على إنها حجارة عشان أستمتع بصوتها بس. والله لو كنت أعرف قيمتها ما كنتش فرطت فيها كده، وما كنتش رميتها كده. وراح لبيته والندم على وشه. اعرف شخصيتك من القصة دي. الصياد هو أنت، كيس الجواهر هو عمرك، صوت المية هو شهوتك وهواك، وظلام الليل ده هو غفلتك عن ربك ونسيانك له. فأنت الصياد بتضيع وبتفرط وبتهمل عمرك كيس الجواهر، وترمي بنفسك للندم وللحسرة وللتهلكة في الدنيا والآخرة لمجرد استمتاعك بالدنيا صوت المية، في حين غفلتك ظلام الليل عن ربك اللي بيرزقك وما بلاقيش منك، ما بيلاقيش منك شكر بالقول أو بالعمل إلا من رحم ربي. من دلوقت كون يقظ صاحي وقرب لربك قبل إشراق الشمس وفوات الأوان.

0: أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي.
1: وإلى هنا أحبتي في الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة والأمل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك في صلاح وجد.

0: أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم إخوتي وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. نحن طبعا في هذه الحلقة في السنة السابعة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر هذه السنة. في آخر السنة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتمر عمرة القضاء وفقا لبنود المعاهدة اللي وقعوها في صلح الحديبية، مو أنه يرجع السنة السادسة ويعود إلى مكة في السنة السابعة. فصار تمام سنة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة ب 1500 من الصحابة نساء ورجال من أجل عمرة القضاء. طبعا كانت قريش مستعدة سلف وعارف الموعد، فأمرت وأخلت له بالذات الحرم، أخلته من الناس، أمرتهم أنه تتركوا مكة كلها من أجل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل. يعني مو كرم أخلاق منهم، لا، لكن ما بدهم يشوفوا الضعفاء أو العامة الناس، ما بدهم ياهم يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام هو داخل بعزه وبالمسلمين حواليه وبنداءاتهم وتلبيتهم. من أجل ذلك بدهم يمنعون، لكن عامة الناس ما استجابوا وظلوا بحرم مكة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة، وتصوروا بقى دخولهم بعد غياب 7 سنوات عن مكة. 7 سنوات وهن بعيدين عن مكة، مخرجين بالقوة والقهر عن مكة، أهل مكة عم يحاربون من بعيد لبعيد ووجها لوجه، وقتل وضرب فيهم أشكال وألوان من أنواع التعذيب. بعدين الله أظفرهم بهدفهم وبغايتهم وجاءوا إلى الكعبة، فدخلوا مهللين مكبرين، الله أكبر الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يكرروا لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هالأصوات لحالها جعلت مكة ترتج كلها، جبال مكة كلها الصدى يتردد فيها، الناس كلها تأثرت وجسد كله يخشع ويقشعر من سماع أصواتهم هن بهذه الحال وفي طوافهم حول الكعبة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال: يا بلال اصعد إلى ظهر الكعبة وأذن فوق الكعبة. يا الله، شوفوا هالموقف، ما أعظمه! بلال هذا المعذب، هذا اللي كان يقتلوه أبو جهل وأمية بن خلف، هذا اللي كانوا يجروه على صحراء، على الرمال الصحراء، هذا اللي كان يلبسوه دروع الحديد، هذا اللي كان ينادي أحد أحد وكانوا يخرسوه ويسكتوه، الآن بأعلى صوته على ظهر الكعبة عم ينادي الله أكبر الله أكبر. هذا كان له تأثير كبير بنفوس الصحابة. هذا مو نصر؟ هذا مو فتح؟ لو كان النبي دخل السنة الماضية وهن مأهورين منه المشركين وهن غضبانين وهن مليانين حقد وغيظ وما كانوا سمحوا له يدخل، أما الآن دخل برضاهم وبأمن وبأمان، ودخل عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل وأذن بلال هذا الأذان. طبعا الأصنام موجودة، ما دقروها أبدا ولا حركوها، وهي 360 صنم حول الكعبة وبداخل الكعبة وفوق الكعبة. هذا لسه ما إجا وقته، كله أجل بكتاب، لحتى يجي وقته كله بيجي من عند الله تعالى بأمر. فطافوا وخلصوا، وثلاث أيام النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد أنه يلتقي مع زعماء مكة، سواء سرا أو جهرا، مين له تأثير على الناس يلتقي فيه بنقاشات بحوارات، يطرح عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بكل لطافة وبكل تسامح، وهن اللي عذبوه، هن اللي ظلموه، هن اللي أخرجوه. بعد ما انتهوا 3 أيام، وحتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام كمان خطب بنت زعيم من زعمائهم، ميمونة بنت الحارس. ميمونة بنت الحارس اختن للبنات اللي قلنا اللي هن 5 بنات: لبابة بنت الحارس وهي ميمونة اختن، وأسماء بنت عميس، وسلمة بنت عميس زوجة حمزة، وزينب بنت خزيمة اللي توفت عند النبي عليه الصلاة والسلام، والآن ميمونة بنت الحارس، الأخوات لأم اللي قلنا أنه أم هند بنت عوف أكرم الناس أصهارا. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النية أنه الزواج تاني يوم رابع يوم، فهو الاتفاق 3 أيام فقط. فبعد ما انتهى اليوم الثالث بعثوا قريش أخلص رجل فيهم إجا للنبي عليه الصلاة والسلام قال له انتهى عقدك وعهدك فاخرج عنا. فالنبي تبسم قال له طيب فما رأيك لو أبقيتموني فقط يوم واحد وعرست فيكم، عملت عرسي بكرة وصنعت لكم وليمة ودعوتكم جميعا تأكلوا من الوليمة؟ فقال له لا حاجة لنا إلى طعامك، اخرج عنا، جاي تبرطلني بأكل يلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة ضاجوا طبعا من هيك جواب، لكن النبي قال صدق، هذا العهد والوعد اللي احنا قلناه ثلاثة أيام ثلاثة أيام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الصحابة كلهم من مكة بعد ثلاثة أيام، لكن ما بعدوا كتير، على حدود مكة أقاموا الخيام وعسكر وعملوا معسكر كبير. ثاني يوم وصلت ميمونة العروس، وأقام النبي الولائم وأقام الحاح وعزم كل

أحد، وهي وأم سلمة كانوا بمكة، فلما شاف سأل النبي قال يا رسول الله على ما نترك بنت عمنا بين أظهر المشركين؟ ليه ما بناخدها؟ هي نحن أولى فيها، وبالذات سيدنا علي إنه ابن عمي، حمزة عمي، وهي بنت عمي، أنا وين بدي أتركها؟ فباخدها. فسمع الكلام مين؟ زيد بن حارثة، فقال يا رسول الله حمزة أخي، كان النبي أخا بيناتهم، هي البنت أنا باخدها. يعني عم يتقاتلوا بين بعضهم ليأخذوا البنت يربوها اليتيمة. هي أخلاق المسلمين، هي أخلاق العرب اللي كانوا عليها، بحب وإيلاف لليتيم وتألف مع الطفل الصغير اللي هو ابن عم أو ابن قبيلتهم. فجاء جعفر ابن أبي طالب قال يا رسول الله بنت عمي. جعفر هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بنت حمزة، إذن هي بنت عمي حمزة، وأنا أولى فيها. ليه؟ لأنه أمه أخت زوجتي، أمها اللي هي سلمة، وأخت زوجتي اللي هي أسماء بنت عميس، فأولى أنه تكون عندي. فثلاثة تنازعوا فيها، فالنبي حكم بيناتهم، قال هي لخالتها لأن الأم خالة، فأعطاها لجعفر، لكن أرضى كل واحد فيهم. فقال لعلي يا علي أنت مني وأنا منك. ففرح علي بهالكلمة كتير وهالشهادة من رسول الله. ويا زيد، قال لي زيد أنت مولى الله ومولى رسول الله، ففرح زيد فيها. أما جعفر فقال له أشبهت خلقي وخلقي، كان هو بالشكل بيشبه النبي عليه الصلاة والسلام، وبأخلاقه كمان بيشبه النبي. قال فمن فرحته جعفر قام وصار يحجل حول النبي عليه الصلاة والسلام، الحجل إنه هيك واحد يقفز قفزات على إيقاع، يعني مثل بين الهرولة والرقص يعني. فالنبي استغرب ما هذه الحركة يا جعفر؟ قال كان ملك الحبشة إذا أرضى أحدا قام فحجل له. فهي عادة بالأحباش، وهو تعلمها سيدنا علي سيدنا جعفر من بلاد الحبشة وفعلها حول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تحققوا من وعد الله تعالى ومن فتح الله تعالى المبين. فلما خرجوا من مكة وشافوا وهن عادوا بهالمشاعر العظيمة الجميلة بالتأثير اللي أثروا في قلوب المشركين، كتير منهم بدأوا يعيدوا فكرة ويعيدوا رأيهم بالإسلام بعد ما شافوا هالشي هذا، فشعروا فعلا بأن هذا هو الفتح اللي الله عز وجل وعدهم إياه. دخلت السنة الثامنة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا بقى صار كله أمان واستقرار وهدوء. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حرب المشركين، انتهى من أعداء اليهود، وبعد كتب للملوك كلها من أجل الدخول في الإسلام، لكن إلا ملك واحد رد برد سيء وقتل الرسول اللي هو ملك البصرة، مع أنه هو عربي للأسف يعني لا كسرى قتل الرسول، ولا هرقل قتل الرسول، ولا المقوقس، ولا النجاشي، هذول كلهم عرب، لكن الوحيد العربي اللي هو بيعتبره عميل لدولة الروم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فكر بحرب هذا الملك اللي هو تابع للروم، وهو عارف النبي أنه معركة كبيرة، يعني مو هو بيقاتل بس ملك العربي، بيقاتل الروم كله، لأنه هو مندوب الروم على البلاد المنازرة اللي كانت بشمال الجزيرة العربية اللي هي بجنوب بلاد الشام، ومنها كانت معركة مؤتة. لكن الأمان والاستقرار ما بيدوم للإنسان في الحياة أبدا ولا الهدوء، فلابد من الامتحانات تلو الامتحانات، ولابد من المحن والأزمات. ففي أول هذه السنة توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل توفيت مين؟ رقية بنت النبي أيضا عليه الصلاة والسلام، الآن توفيت زينب. على فكرة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام توفى كثير من أولاده، حنعددهم إن شاء الله بالحلقة الأولاد. بالنسبة لبناته وصبيانه وأحفاده حتى أكثر من 12 واحد توفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في وفاة زينب وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام واقف على القبر وهو حزين ومهموم، ثم نزل في قبرها عليه الصلاة والسلام، ثم ازداد حزنه وهمه أكثر. بعدين بتقول الراوية اللي شايفته إن ثم سري عنه، سري عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوه قال نظرت إلى القبر ونظرت إلى ضعف زينب، زينب امرأة ضعيفة، وهذا القبر كيف ده يستقبلها يا ترى؟ قال ولقد ضغطها ضغطة سمعها أهل الخافقين. ضغطة القبر، استعدي لضغطة القبر. إذا كنت صالحة ممكن يضمك القبر ضمة لطيفة ويقول لك أهلا وسهلا فيك،
لكن إذا كنت عاصية وكنت مجرمة ممكن يضمك ضمة يكسر عظامك.

0: فيها. فعرفي انه امامك نزلة قبر، ما بدي هلا تبكوا، انا ما بهمني تبكوا، بهمني تصلحوا في حياتكم، بهمني تشوفي قدامك مراقبة الله تعالى ومراقبة رسول الله اللي عم يطلع عليكي وعم يشوفك. النبي بيشوفنا على فكرة، وعم يشوف كل ايامك، عرضت علي اعمالكم الى يوم القيامة. فالنبي شايفك، يا ترى ايامك مثل ايام النبي؟ يا ترى جهادك مثل جهاد النبي؟ يا ترى صبرك مثل صبر النبي؟ يا ترى اخلاقك مثل اخلاق النبي؟ عطائك، كرمك، حبك، طاعتك لامك، محبتك لامك مثل محبه النبي عليه الصلاه والسلام؟ فهذا اللي بدنا نثبته، وهذا اللي بينجيكي من ضغطه القبر. النبي عليه الصلاه والسلام اذا في هذه السنه ودع زينب رحمه الله عليها ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن استقبل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، جاءوا ثلاثة مسلمين وأسلموا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كانت هذا نصر كبير للمسلمين، وكانت هزيمة كبيرة للمشركين، إسلام ثلاثة من زعماء قريش اللي كانوا خالد بن يجهزوا ليكون الزعيم بدل أبوه الوليد. فسبحان الله، الله هدى خالد بن الوليد ودخل في الإسلام. تكلمت انه النبي عليه الصلاه والسلام اراد غزو بلاد الروم، وكانت غزوه مؤته. فطبعا غزوه مؤته كان عددها كبير، 3000 مقاتل خرجوا، وامر النبي عليه الصلاه والسلام عليهم اولا زيد بن حارثه، فان قتل فجعفر ابن ابي طالب، فان قتل فعبد الله بن رواحه. خرجوا الى المعركه، وبفضل الله تعالى او بكرم الله تعالى استشهدوا الثلاثه. ليه؟ لأنه المعركة كانت غير متكافئة ولا بشيء من الأشياء. صح 3000 مسلمين، لكن الروم 100,000 رومي خرجوا، و100,000 من العرب الموالين للروم. تصوروا 200,000 مقابل 3000. لذلك لما القواد الثلاثة استشهدوا، اختاروا المسلمين خالد بن الوليد وجعلوه هو القائد. خالد بشطارته وبراعته أمن انسحاب الجيش وعاد إلى المدينة. لكن هون بقى أنا شو بهمني من كل هذه؟ سيدنا جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب ما له سنة راجعة فقط من الحبشة، مو قلنا بالسنة السابعة عاد من الحبشة هو وأسماء بنت عميس، يعني لسه ما استقروا، لسه ما شعروا بالأمان، لسه ما شعروا بحلاوة الحياة. سنة واحدة إلا كان استشهد سيدنا جعفر. فبتحدث أسماء بنت عميس زوجة جعفر إنه كيف بعد استشهاده جاء النبي ليزورهم في بيتهم ويخبرها بخبر استشهاد جعفر. تقول أسماء: أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وقد دبغت 40 إهابا، وعجنت عجيني، وأخذت بنية فغسلتهم ودهنتهم دهن، يعني الطيب، طيبتهم وعطرتهم. فجاء دخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: أين بني جعفر؟ فأتيت بأولادي، فتقول: فأخذهم فشمهم وضمهم وقبلهم وبكى صلى الله عليه وسلم. فهي طبعا لما شافت هالمنظر شعرت أنه في شيء، قالت: يا رسول الله، لعل بلغك شيء عن جعفر. قال: نعم، قتل جعفر اليوم. فكان الخبر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام بيوم مقتل جعفر. فقامت تصرخ، مين؟ أسماء بنت عميس زوجة جعفر. وقلنا أنه أسماء كانت كل الوقت بالحبشة هي وجعفر، يعني ما إجت قعدت بأمان واطمئنان غير سنة واحدة مع الزوجة ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين ومع أولادها، حتى فقدت زوجة في هذه المعركة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هجرا يا أسماء، ولا تضربي صدرا، لا تفعلي من أعمال الجاهلية وتضربي وتأسري بنفسك، ولكن تسلبي ثلاثا، يعني 3 أيام، معلش احزني شو ما بدك، لكن ما تعملي شيء مما كان يفعله الجاهلية. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، جاي فاطمة كانت سمعت بالخبر، وبكت فاطمة أمام النبي وتقول: وا عما، صارت تندب عما رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. يستحق أنه واحد يبكي على إنسان مثل جعفر عليه رضوان الله تعالى وسلامه. إذن انتهت الآن، نحن ما زلنا في السنة الثامنة. في هذه السنة كانت خزاعة داخلة مع حلف النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بتعرفوا، وبنو بكر داخلين مع حلف أبو سفيان أو حلف قريش. فبني بكر اعتدوا على بني خزاعة. بني خزاعة التجأوا إلى الحرم وإلى قريش، فبدل قريش ما تساعدهم وتدافع عنهم، فقامت ساعدت بنو بكر، بني بكر، وقتلت في بني خزاعة. تقول ميمونة، ميمونة اللي بتروي الحديث، شوفوا كل المواقف فيها المرأة، مثل ما بديت بأول حلقة، المرأة كانت منذ مهد الرسالة وإلى اليوم إن شاء الله على سنة رسول الله، وأيامها مع أيام النبي ومثل أيام الحبيب المصطفى إلى ما شاء الله تعالى. فتقول ميمونة: كان النبي عليه الصلاة والسلام عندي يتوضأ، فسمعته يقول: لبيك لبيك لبيك، نصرت نصرت نصرت. نظرت ميمونة ما في حدا، النبي ما مين عم يتكلم. قالت: يا رسول الله، أتحدث أحد؟ قال: نعم، هذا راجز بني كعب يخبرني بأن بني كعب، يعني اللي هن من خزاعة، يخبرني بأن بني بكر اعتدوا عليهم وجاي يطلب مني المعونة والنصرة. راحت الوقت ما شافت شيء ستنا ميمونة لبعد 3 أيام. بعد 3 أيام ما سمعت إلا وهي في المسجد وهن الناس كلهم في صلاة الصبح في صلاة الفجر، جاي هذا الراجز، يعني الشاعر اللي بيقول بحر الرجز، وهو عم يردد قوله: يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي طبعا هي نفس الرؤية شافة بالحقيقة مو بالمنام قبل 3 أيام لما حدثت عنها ميمونة. فالنبي ما زاد أن قال له: نصرت فقط، بس قال له نصرت وانتهى. هو رجع إلى بلده، والنبي قام عليه الصلاة والسلام بعد كم يوم بدأ بالاستعداد ونوى بفتح مكة. إذن قريش نقضت الصلح وخانت العهد، وأنا هلأ بحق لي أدخل على قريش وما حدا بيقدر يمنعني لا العهد ولا الوعد اللي أنا واعدهم إياه. طبعا الخبر وصل لأبو سفيان، وعرف أبو سفيان بأنه هن أخطأوا بهذا العمل، فدغري جاء إلى المدينة فورا من أجل أنه يحاول يمدد الصلح، يحاول يشوف شو صار. لكن بقى كان موقف المرأة كتير جميل، بنت أبو سفيان اللي هي أم حبيبة، دخل أبو سفيان عليها، فلما شافته داخل قامت دغري وطوت فراش النبي وقامته على جنب. فقال أبو سفيان: يا بنية، أرغبتي عني في هذا الفراش أم رغبتي بهذا الفراش عني؟ يا ترى ليش أنت بعدتي السرير عني؟ يعني أنا أكبر عظمة وجاه وقدر أني أقعد عليه، ولا هو أكبر قدر مني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. لأبوها ومين؟ أنو أب؟ أبو سفيان. لكن عزة الإسلام وقوة الحق، المرأة على حق عم تتكلم بقوة، أنت مشرك وعم تحارب الرسول بعدك على فراشه؟ لا، هذا فراش زوجي، فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحاول أبو سفيان أنه قال تتشفع له، إذا ما جلسته على فراشه حتتشفع له؟ فما شفعت له. فخرج على فاطمة: يا فاطمة تشفعي لي، يا فاطمة خلي ابنك يجير بين الناس. قالت: ما بلغ ابني أن يجير بين الناس، ثم أنه لا يجير على رسول الله أحد. ما في حدا بيقوم بيقول والله أنا أجرت بين الناس، إذا النبي بده يقرر قرار ابني هذا الحسن ولا الحسين بده يقوم يعمل جوار على رسول الله. فرفضت فاطمة، فرجع أبو سفيان وهو لا يدري يا ترى شو ناوي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي بهذا الموقف نوى فتح مكة وأمر الناس، قال لهم تجهزوا. لوين؟ ما تكلم، الناس ما عرفان شيء، تجهزوا. في ناس شكوا أنه قد يكون قاصد فتح مكة، لكن لما أخفى النبي الأمر حتى عن زوجته وحتى عن أقرب صديق له، حتى لأبو بكر ما قال. فجاء أبو بكر إلى عائشة زوجة النبي وأحب نساءه إليه، فسأل: أين يريد رسول الله؟ ما أخبرك؟ قالت: لا والله ما أخبرني. لا أبو بكر عرفان ولا عائشة عرفانة بوين وجهة النبي، ولكن قال لنا تجهز. فتجهزنا، خرج النبي 10,000 مقاتل، بس لوين خرجوا؟ قصدوا طريق بلاد الشام شمال المدينة، ومشي 3 أيام على طريق الشام. فشو ظنوا الناس؟ أنه خلص رايح يلاقي الروم، يمكن انتقاما لغزوة مؤتة واللي قتلوا. وصل الخبر من الجواسيس لقريش أنه اطمئنوا واهدأوا، النبي قاصد بلاد الشام ماله قاصد مكة. فبعد 3 أيام وقف الجيش وضرب حراس على الجيش كله، ما يطلع أحد منهم، ما يدخل أحد إلهم، والتفتوا واتجهوا إلى مكة، وعودوا بالاتجاه إلى مكة. فعرفوا كلهم أنه النبي قاصد مكة، لكن ما في يوصل خبر إلا الخبر اللي فعله حاطب، وما في وقت نحكي هلأ عنه، حنعتبر أنه وقتنا بس خاص بالنسبة للمواقف النساء في هذه السيرة اللي هي سيرة رسول الله وأيام مع الحبيب. المهم في طريق سفر الجيش من المدينة إلى مكة بيحصل موقف مع أم سلمة، بيجي أخوها عبد الله ابن أبي أمية، وبيجي أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي، غير هذا أبو سفيان ابن حرب، بيطلبوا من أم سلمة تتشفع لهم. جايين مسلمين، مو جايين ليطلبوا شيء، لكن خلص مستسلمين. فالنبي بالبداية رفض، لأنه هذا أخوها لأم سلمة هو اللي قال له والله لو طحت سلم وبتطلع على السماء وبتنزل أربع ملائكة يشهدوا إنك نبي، ما بظن إني بآمن فيك. فقال له ابن عمي صهري هو اللي تكلم فيما تكلم، فرفض يستقبله، لكن ظلت أم سلمة تتشفع له حتى أسلم هو وأبو سفيان. فاستمر في طريقهم. في طريق جاء العباس رضي الله عنه وأرضاه، كان مهاجر خلص بقى، ما عاد بده يقعد بمكة، وإنه هو مسلم من قبل، هو أم الفضل. أم الفضل أصلا أول واحدة أسلمت بعد خديجة. فهن وطالعين في طريق الهجرة وجدوا الجيش في الطريق، فانضم العباس مع النبي ورجع إلى مكة، بينما زوجته جاءت إلى المدينة. لما وصل مكة خافوا أهل مكة من هذا العدد الهائل من الجنود، وخاصة أنه النبي أمرهم يشعلوا نيران كتيرة. شو كان هدف النبي وغايته؟ هدفهم أنه يرعب قريش ويخليهم يستسلموا من دون حرب. النبي ما بده حرب، النبي ما بده سفك دماء، بده يستسلموا بأسهل ما يمكن وأسهل الوسائل الممكنة. فهون بعت العباس خبر لأبو سفيان أنه طلع واستأمن النبي وطلب منه الأمان لحتى ما يدخل عليكم بحرب. فجاء أبو سفيان وأخذوا العباس وأمنوا وأدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل العباس ومعه أبو سفيان على النبي عليه الصلاة والسلام، جلس بقى النبي من أجل أنه يحاوره فيه ويحاول معه. يا أبو سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني لآخر لحظة والنبي عنده أمل وعنده روح أنه يدخل أبو سفيان في الإسلام، مع أنه لو غيره ظفر فيه بهيك حالة لقطع راسه لسلخ جلده. قديش أبو سفيان 20 سنة عم يحارب النبي، 20 سنة، وكان سبب كل مآسي النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف ولا بأحد ولا بقتل أصحابه. فمع ذلك عليه الصلاة والسلام ما أراد لأبي سفيان إلا الخير والإيمان، فقعد كل الليل يقنعه. حتى أبو سفيان آخر شيء قال له والله لو كان هناك إله غير الله لأغنى عني بعد، يعني بعد كل هالشيء أكيد أنا خلص آمنت ما في غير الله، ودول الأصنام كلهم ما لهم فائدة. فقال وأنا يا أبا سفيان أما تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء، لسه يعني مو كتير. فمد رأسه سيدنا عمر قال له لو قطعنا رأسك لزال الشك وخلصنا منه، لكن النبي تركه مع ذلك. فاعتبر أبو سفيان يعني ها أنه ظاهريا أسلم. فقال النبي لأبو سفيان النجاء يا أبو سفيان، روح لعند قومك وأمنهم وقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن. يعني النبي ما بده حرب، يا جماعة استسلموا، حاجة بقى يا جماعة حاجة تحاربونا، إحنا آمننا، ما بدكم تآمنوا، أنتوا أحرار لا تآمنوا، لكن اتركونا بقى نظهر دين الحق والدين الله ونقضي على الأصنام وهالأوسان الخرافات اللي أنتوا عايشين فيها. فراح أبو سفيان وقف ونادى من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مين بقى هون قامت البطلة الغيورة؟ هند بنت عتبة زوجته، قامت له ومسكته قال من شواربه وصارت تجره، وقالت له اقتلوا هذا الحميت الدسم الأحمس، هذا هالسمين هالمدهن، هذا هالزق السمن اللي ما بيفهم الأحمق، اقتلوه. فقال له لا تغرنكم هذه، والله جاء محمد بجيش لا قبل لكم به، فمن دخل بيته فهو آمن. فالناس كلها هربت فاتت على بيوتها، ودخلوا على الحرم ودخلوا على البيوت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة آمنا مطمئنا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول.
1: عفوا دكتورة، حضرتك ذكرتي بقصة أهل الحبشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمح لسيدنا جعفر أنه يحجل مثل أهل الحبشة مع أنه هي عادة أجنبية.
0: طيب وإن كان عادة أجنبية، يعني إحنا فعلا هو جعفر جايب هالعادة من بلاد أجنبية وحتى من بلاد نصرانية، يعني ما هن مسلمين ولا عرب حتى، لكن إذا كانت عادة وحلوة ومفيدة ومباحة ليه لا؟ يعني إحنا منقلد الغرب منقلد الأجانب بما يناسب شرعنا، يعني موضة جديدة طلعت مو كل موضة مناخدها ولا كل موضة منرفضها، ناخد هالموضة هي ومنقيسها على شرعنا، بتناسب ديننا بتناسب عقيدتنا بتناسب شرعنا ناخدها، ما بتناسب نرفضها.
2: حتى أثناء حديثك أثار انتباهي إنه وفاء العباس لأبو سفيان، مع أنه كان عم يأذي النبي ومع أنه سبب له كتير، فشو سبب هالوفاء أنه أخده أمنه وأخده على الخيمة لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: صحيح، يعني شوفي هذا سبب وفاءه، منقول سببين. السبب الأول أنه أبو سفيان زعيم وقوله مكانته صح، ونحن شفنا منه الوجه الأسود، خليني قلك يعني اللي دائما في حرب وفي عداء، لكن بنفس الوقت في بذرة خير وفي أعمال صالحة، لذلك كان العباس يتمنى أنه يكسب هذا الرجل. فشوفي قديش صبر عليه، مثل ما صبر النبي، ما النبي لآخر لحظة وهو عم يدعي ويهدي، كذلك العباس صبر عليه. كما أنه هذا تعامل إنساني، يعني ولو كان إنسان كافر، إذا كان عنده قيام، عنده خلق، عنده كرم، عنده شخصية، فنحن منحاول نستميله. شكرا لكم، شكرا لحضوركم إخوتي وأخواتي، كل شكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلما حان وقت الصلاة تذكر إذاعة القرآن الكريم ترفع لك الأذان 5 مرات بصوت المنادي بكلمة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابتدائي في كل محترمي، والحمد لله في أيدي ومحتلمي. أستغفر الله مولانا وخالقنا عن العباد ومن سوءات ملتطمي. أستغفر الله مجري الفلك في الظلم من كل تقصيرنا بالشكر للنعم. أستغفر الله منجي المستجير به إذا ألم به ضيق أو في اللمم. أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالإنكسار أتى والذل والندم. أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم. أستغفر الله من سري ومن علني ومن تقلب قلبي وابتسام فمي. أستغفر الله من نطقي ومن خلقي ومن سيئات شأني ومن شكلي ومن شيمي. أستغفر الله من قولي ومن عملي ومن مجاهدتي جهدي ومن سأمي. أستغفر الله من جهلي ومن زللي ومن كبائر آثامي ومن لممي. أستغفر الله مما قد جنته يدي من الخطايا ومما قدمت قدمي. أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي وما اكتسبت في مبلغ الحلم. أستغفر الله من قولي أنا ومعي ولي وعندي ومن ظني ومن فهمي. أستغفر الله مما لست أعلمه وما علمت وما حرفت بالقلم. أستغفر الله من نومي ومن سباتي ويقظتي وبه ما عشت معتصمي. أستغفر الله في يوم وليلته من غد قبل أن يبدو من العدم. أستغفر الله مما كان في صغري من الخلاف لعصر الشيب والهرم. أستغفر الله مما هبت أمانيه وسحت السحب في الساحات الأكم. أستغفر الله ما صار الحجيج إلى معالم صرفت بالحل والحرم. أستغفر الله ما لاح ضياء وما ترنم الورق في الأغصان بالنغم. أستغفر الله تعداد الحروف وما في الذكر من آية تتلى ومن حكمي. أستغفر الله تعداد الهوام وما في الأفق من عالم والأرض من علمي. أستغفر الله تعداد النبات وما في البر من غنم والبحر من نعمي. أستغفر الله تعداد ما في صدور علم من باد ومكتتمي. أستغفر الله تعداد الرمال وما ينهل في عالم الدنيا من الديم. أستغفر الله تعداد الخلائق من إنس وجن ومن عرب ومن عجمي. أستغفر الله تعداد الخواطر في صدور أهل التقى والحكم والحكم. أستغفر الله جل الله خالقنا باري البرايا ومنشئنا من العدم. أستغفر الله جل الله رازقنا قبل الموجود وقدر سائر القسم. أستغفر الله لا تحصى له نعم المجمل المفضل الموصوف بالكرم. أستغفر الله جل الله قابضنا مفني القرون ومفني سائر الأمم. أستغفر الله جل الله باعثنا بعد الممات ومحيي الأعظم الرمم. أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والنسم. أستغفر الله لا أحصي عليه ثنى أثنى على نفسه من قبل القدم. أستغفر الله غفار الذنوب إذا ما العبد يعصي عفا بالحلم والكرم. واغفر لي كبائر زلاتي ويوم الحساب إذا زلت قدمي. ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من باك ومبتسمي، والآل والصحب والتسليم من ربنا على الأتباع كلهم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه الله قام

0: فرعون فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.

وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا

شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر

التاريخ مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم. جاء القرار وشرع الغاب مصدره، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، فيه تجلى خداع الخصم والحكم. الحق أبلج لا يخفى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخواني وأخواتي، أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم، لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأنت في سيارتك ذاهب إلى عملك تستطيع أن تخلو مع الله، وهي خلوة. اجعل 5 دقائق يوميا في سيارتك لمناجاة ربك. وأنت على فراشك قبل النوم، قبل أن تنام، مد يدك إلى السماء وناجي الله تعالى كأنك تكلمه. والسر في هذه الكلمة كأنك تكلمه يوميا. اقتطع من وقتك 5 دقائق أو 10 دقائق وداوم على هذه الدعوات وهذا الافتقار وهذا التذلل للملك العزيز الجبار. ووالله إن من جربها رأى العجب العجاب، ورأى من البركات ما لا يخطر على بال، ومن التيسير والفتوحات والتوفيق ما يفوق الأمل والإدراك. إنها الخلوة مع الله ودعاء الله كأنك تكلمه. ورد في الحديث، حديث جبريل المعروف، قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك في الدعاء أن تدعو الله كأنك تكلمه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة أنت تكلمه جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وأقسم بالله إنه ليسمعنا، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من أنفسنا، وإنه الأكرم، وإنه الأرحم، وإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ولكنه جل جلاله يريدنا أن ننجح بالاختبار، وأن نتجاوز ونقتحم العقبة، وهي الصبر والاستسلام التام تحت كل الضغوطات وتحت كل الظروف. أن نقول: يا رب، استسلمنا لك حتى الممات، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. عندك مشكلة في خلوتك هذه، ارفع دعاء، كلم الله، فإن الله تعالى إذا فتح الأبواب وفتحت خزائنه لك، صدقني، سترى العجب العجاب، وسترى من البركات والنور ومن الرحمات ما لا يخطر لك على بال. هي دعوتي إليكم بأن نستمر بالمناجاة، وأن نستمر يوميا بالخلوة مع الله كأننا نكلمه. ولا يوجد أحد على وجه الأرض أرحم ولا أكرم ولا أعلم بك من الله. فاذهب إلى الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اجعلها شعارك يوميا، كن مع الله وناجي الله تعالى بهذه الخلوات، حتى وإن كانت عندك معاصي وذنوب. إياك أن تيأس من رحمة الله. عندك معاصي وذنوب، مد يدك إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فإذن الهداية لا تأتي إلا من الله، وهي من أعظم الهبات. لذلك وجب علينا أن نتوسل ونتذلل إلى الله تعالى بصدق وإخلاص بطلبها. فمن أعظم المطالب ومن أول المطالب هي الهداية. إذا دخلت في خلوتك وبدأت في المناجاة، يجب عليك أن تعلم بعض الأمور. أولا، أن تتأدب في مناجاتك، بأن تبدأ المناجاة بتقديس وتمجيد ومدح الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بطلب القرب
وطلب الرضا وطلب أن تكون من عباده المقربين وأن تكون من أوليائه الصالحين وأن يفتح لك فتحا مبينا في الهداية والنور المبين. ثم بعد ذلك يطلب الإنسان ما يشاء من مصالحه وأموره الدنيوية، ولكن يجب عليك في نيتك أن تكون دعوتك الأساس هي القرب وحب الله تعالى لك، وأن يصطفيك من المقربين وأن يرضى عنك جل جلاله. تخيل الملك الأعظم يقبلك ويرضى عنك، ملك الأكوان، ملك المجرات، الملك المحيط، العزيز الذي السماوات والأرض قبضته جميعا، يحبك أنت ويحفظك ويجعلك من المقربين ويتولاك. هذا أعظم طموح يجب على الإنسان أن يجعله الغاية الأسمى والهدف الأول في حياته، قبل كل شيء، قبل نفسه وقبل أبنائه وقبل، هذا هو الطموح الأعلى وهذا هو الفوز. فالمنة كلها والنعمة كلها والفضل كله، ويجب أن يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا نكون من الصادقين. إن الصدق من جاه، إن الله تعالى يحب الصادقين، وإن الله تعالى يعلم القلب الصادق من القلب الكاذب. الصدق في طلب الهداية يأتي بالهداية، من أراد الله بصدق لا يخذله الله أبدا. فالصادق في طلب الله لا يخيب، والكاذب في طلب الله يخيب. إذا أحبنا من بيده ملكوت السماوات والأرض فهذا والله هو الفوز الأعظم، وهذا والله هو الفوز المبين، وهذا والله هو الفوز المبين.

0: ماذا تعلمت؟
1: تعلمت أنه محادثة بسيطة أو حوار قصير مع إنسان حكيم يساوي شهر دراسة.
0: تعلمت أنه لا يهم أين أنت الآن، ولكن المهم إلى أين تتجه في هذه اللحظة.
1: تعلمت أنه خير للإنسان أن يكون كسلحفاة في الطريق الصحيح على أن يكون غزالاً في الطريق الخطأ.
0: تعلمت أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه.
1: تعلمت أنه خير للإنسان أن يندم على ما فعل من أن يتحسر على ما لم يفعل.
0: تعلمت أن العمل الجيد أفضل بكثير من الكلام الجيد.
1: تعلمت أن الناس ينسون السرعة التي أنجزت بها عملك ويتذكرون نوعية ما أنجزته.
0: تعلمت أنه يوجد الكثير ممن يحصلون على النصيحة، ولكن القلة فقط يستفيدون منها.
1: تعلمت أن المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل حيث المخاطر التي تشتت الذهن.
0: تعلمت أن هناك أناس يسبحون في اتجاه السفينة، وهناك أناس يضيعون وقتهم بانتظارها.
1: تعلمت أنه لا ينتهي المرء عندما يخسر، إنما عندما ينسحب.
0: تعلمت أن الذي يكسب بالنهاية من لديه القدرة على التحمل والصبر.
1: تعلمت أنه من أكثر الأسلحة الفعالة التي يملكها الإنسان هي الوقت والصبر.
0: تعلمت أنه يجب على الإنسان أن يحلم بالنجوم، ولكن في نفس الوقت يجب ألا ينسى قدميه على الأرض.
1: تعلمت أنه عندما تضحك يضحك لك العالم، وعندما تبكي تبكي وحدك.
0: تعلمت أن هناك فرق كبير بين التراجع والهروب.
1: تعلمت أن الشجرة المثمرة هي من يهاجمها الناس.
0: تعلمت أنه من أجمل الأحاسيس هو الشعور من داخلك بأنك قمت بالعمل الصحيح حتى لو عاداك العالم أجمع.
1: تعلمت أنه إذا لم يجد الإنسان شيء يموت من أجله، فإنه في أغلب الظن لن يجد شيئا يعيش من أجله.
0: تعلمت أن كل ما نراه عظيما في الحياة بدأ بفكرة ومن بداية صغيرة.
1: أخي المسلم، تعلمت أن الابتسامة لا تكلف شيئا، ولكنها تعني الكثير.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 54 بعد 100. أيها الإخوة الكرام، بدأنا في الدرس الماضي بتفصيل معنى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد بينت من قبل أن الله سبحانه وتعالى ذكر المعاصي والآثام فسلسلها تسلسلا تصاعديا، بدأ بالفحشاء والمنكر والإثم والعدوان، ثم الشرك، ثم الكفر، وجعل في أعلى هذه الآثام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. خطر شديد أن تفسد العقيدة، خطر شديد أن تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، خطر على عقيدتك وعلى كيانك وعلى سلامتك وعلى سعادتك أن تسيء الظن بالله. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل أسمائه حسنى، عدله مطلق، رحمته مطلق. ولكن من أجل أن تفهم الحقيقة، لا ينبغي أن توازن بين أمتين، ولا بين رجلين، ولا بين عملين، ولا بين مؤسستين، إلا أن تضم الآخرة، آخرة كل منهما إلى الآخر. يعني أوضح مثل: مطعم متواضع جدا، دخله محدود، ومطعم يبيع الخمر ودخله غير محدود. قد تقول: هذا دخله أكبر، ضم الآخرة إلى صاحب هذا المطعم، وضم الآخرة إلى صاحب هذا المطعم، ينعكس التوازن. فأنت لا توازن إلا إذا ضممت الآخرة إلى الأولى. لما خرج قارون على قومه بزينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الموازنة ينبغي أن تكون بين الدنيا والآخرة. لذلك قد ترى أمة قوية مستعلية متجبرة مستكبرة متغطرسة، فيما يبدو للناس تفعل ما تريد. ينبغي أن تضم آخرة هذه الأمة إن أردت أن توازنها مع أمة مستضعفة فقيرة لكنها تقيم شرع الله عز وجل. العبرة في الذي يضحك آخرا، في الذي يضحك آخرا. فلذلك من هذا القبيل أردت أن أتابع الحديث عن سوء الظن بالله عز وجل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء الأجلاء: من ظن أن الله أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزاً بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائماً بما يلتبس عليه الناس، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. مثلاً، لو أن نجاراً عنده لوحين من الخشب، وضع الأول على باب قصر ووضع الثاني على باب مرحاض، ألك عنده دعوة؟ إن هذين اللوحين ملكه، يفعل بهما ما يريد. لكن لو أنك قلت وضع اللوح النظيف على باب القصر ووضع اللوح السيء على باب المرحاض، لكان هذا أقرب إلى قبول النفس بهذه الفكرة. تقول له الله عز وجل عادل، عدله غير عادل.

ترتاح، لا ترتاح في إيمانك، ولا ترتاح في عبادتك، ولا ترتاح في تعاملك مع الله إلا إذا أحسنت الظن به. لا يعقل أن يعبد العبد ربه كل عمره ثم يضعه في النار، والجواب لا يسأل عما يفعل. ما بكفيه هذا؟ سوء ظن بالله. الله عز وجل ينمي الخير، ينمي الخير ويجعله كثيرا ثم يرحم صاحبه، لا أن الخير حقيقة يدفعه إلى النار دون أن يعلم. هذه ليست من صفات الله الحسنى ولا من أسمائه الحسنى. يعني يجب أن نحسن الظن بالله عز وجل. سألني أحد الإخوة الكرام عن معنى قول النبي الكريم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذا الحديث له رواية في صحيح مسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، حتى إذا ما كان بينه وبينها باع أو ذراع سبق عليه القول فعمل بعمل أهل النار فدخل. المعنى أن الذي مصالحه مرتبطة بالمسلمين فنافق لهم وعبد الله كما يعبدون شكلا لا مضمونا، وأراد أن يحقق مصالحه معهم، هذا ليس من أهل الجنة، إنما يعمل بعمل أهل الجنة. والحديث واضح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وفيما يبدو للناس، أما إذا خلى بنفسه انتهك حرمات الله. وقد قلت لكم من قبل: يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فينبغي أن تفهم النصوص فهما يليق بكمال الله. أضرب لكم أمثلة. يقول الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو أن الإنسان غير متمرس في فهم كلام الله هيك فهم هذه الآية على ظاهره، فهمها فهما بدائيا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكننا لم نشأ. كان من الممكن أن يهتدي جميع الناس، ولكن شاء الله أن يكونوا ضالين. هل تقبل هذا من الله عز وجل؟ هل تقبل من أبن عادي أن يكون خير ابنه بيده ويمنعه؟ مو هذا المعنى، ليس هذا هو المعنى. العباد حينما ينسبون أخطاءهم إلى الله بدعوى أنهم مجبورون عليها، العباد حينما ينسبون أخطاءهم إلى الله بدعوى أنهم مجبورون عليها، هلأ كلما رأيت شارب خمر لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، الله قدر عليه شرب، تجد إنسان يأكل المال الحرام بيقول لك هيك ترتيبه. دائما الإنسان الكافر المنافق يعزو سيئاته إلى الله من باب القضاء والقدر. فالله رد عليهم: لو شئنا يا عبادي أن نسلبكم اختياركم، أن نلغي تكليفكم، وأن نجبركم على عمل ما، لما أجبرناكم إلا على الهدى. ولو شئنا أن تكونوا مقهورين أنتم مخيرون، ما سوى الإنس والجن مسير، تأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الملك مسير، الجماد مسير، أما الإنسان مخير. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنس. أنت مخير، لو شاء الله أن يأخذ منك اختيارك، لو شاء الله

الله أن يعطل هذه الميزة الكبيرة فيك، وأراد أن يجبرك على شيء ما. لو أراد الله أن يجعلك كبقية المخلوقات مسيرا لما أجبرك إلا على الهدى، أنت مخير. لو أراد الله إلغاء اختيارك وأن يسيرك لما سيرك إلا إلى الهدى، هذا المعنى. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. ليس معنى ذلك أن الله لم يشأ أن يهدي الناس، قال تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قبطي من أهل فرعون، من آل فرعون، وآل فرعون مهم كله اليوم، كل العالم مع القوي كي يرتاح. يعني الذي يملك سلاح نووي قال أنا أتعاون بلا حدود، يملك سلاح نووي ومع ذلك خاف. فسيدنا موسى مع من وقف؟ مع الحق، وقف مع المظلوم ولو كان مضطهدا، ولم يقف مع القوي لأنه ظالم. فقتلت نفسا وكزه موسى فقضى عليه، ما أراد أن يقتله، دفعه. هكذا شاءت حكمة الله ليخرج من قصر فرعون ويتبع سيدنا شعيب. إذن لا ينبغي أن نفهم الآية وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني أجبرناك على قتل النفس، لا، هذا المعنى لا يقبله الله عز وجل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. مئات الآيات أيها الإخوة، حينما تعرف الله عز وجل، تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، لا يمكن أن تفسر آية بما لا يليق بكماله، لا بد من أن تفسر الآية وفق ما يليق بكماله. أيها الإخوة الأكارم، الآن من ظن أن الله عز وجل حينما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، المقصود العدل المطلق بهذه الآية، لك الله غفور رحيم، يظن أن هذه الآية لا يعنيها الله عز وجل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا ربي لا تسألنا عن شيء. فالقصد من هذا الكلام أنه لا ينبغي أن تأخذ كلام الله عز وجل إلا على النحو التالي، إنه إذا قال كلاما المعنى المتبادر إلى ذهنك هو المقصود، أما عدله غير عدلنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه الآيات لها معنى آخر يليق بكماله، يعني عدله يسكت الألسنة. أنت إذا وزعت شيئا بالعدل وقلت هل من اعتراض، كلهم ساكتون، ما في اعتراض. أيها الإخوة الأكارم، الآن من ظن بالله عز وجل خلاف ما وصف به نفسه، يعني الله عز وجل قال والله بكل شيء عليم، قال الله لا يعلم، من قال لك لا يعلم؟ تقتضي ألوهيته أن يعلم، لكن علمه علم كشف لا علم جبر، لكن علمه علم كشف لا علم جبر. علم الله بما ستفعل لا يتناقض مع اختيارك إطلاقا، أنت مخير. من ظن بالله خلاف ما وصف به نفسه، وصف به رسله، رسله عباد مكرمون معصومون منزهون، فالذي يقول مثلا إن النبي نظر إلى بيت مفتوح بابه فرأى امرأة عارية فعلقت بنفسه وقال سبحان الله، والقصة لا أصل لها لكن وردت في بعض الكتب، فالله عز وجل بناء على ذلك زوجه إياه، أمر زيدا أن يطلقها وأمر النبي أن يتزوجها، القصة وقعت لكن لا بهذا التفسير. أراد الله عز وجل أن يلغي التبني إلغاء تاما، فكان النبي هو الأداة، أداة إلغاء التبني. فينبغي أن تفهم أفعال الرسل، عبس وتولى ينبغي أن تفهمها بما يليق بكمال رسول الله. الله عز وجل في هذه الآية يعتب له ولا يعتب عليه، ليس هناك حكم شرعي خالفه النبي إطلاقا، لكنه اجتهد واختار الأصعب، بدل أن يجلس مع ابن أم مكتوم وهو الصحابي المحب الجليل، جلس مع أهل العناد والكفر والضلال، وتحمل من غلظتهم ومن وقاحتهم ومن لعلهم يؤمنوا فيؤمن من معهم. هذا اجتهاد النبي، لكن الله عز وجل كأنه يقول له: لا تتعب نفسك معهم، لا خير فيه. عتب له ولم يعتب عليه. الأم التي ترى ابنها يسهر حتى الساعة الثالثة ليلا وهو يدرس قد تعنفه: إن لجسمك عليك حقا، ارتح قليلا. إنها تعنفه، لكن عاتبة له وليست عاتبة عليه. وفرق كبير بين أن تعتب له وبين أن تعتب عليه. هذا النبي الذي تزوج 900 امرأة وأحب أن يأخذ زوجة أحد قواده، فقال: قدموه لعله يموت فيأخذ امرأته كي يتم بها 100. هذا نبي. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة فقال: أكفنيها وعزني تلك. القصة لها تفسير آخر. لذلك كتب التفاسير فيها من الإسرائيليات ما هب ودب. هذه ينبغي أن تنقى من هذه القصص الباطلة التي استعان بها المفسرون كي يوضحوا بعض الآيات، لكنهم في كثير من الأحيان جانبوا الصواب. أيها الإخوة، من ظن به بخلاف ما وصف به نفسه، الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تفهم الجبار؟ كيف تفهم المنتقم المتكبر؟ ينبغي أن ترى أن اسم الجبار غاية في الكمال، واسم المنتقم غاية في الكمال، واسم المتكبر غاية في الكمال. ينبغي أن تفهم أسماء الله الحسنى، أو أن تفهم أسماء الله فهما يليق بكماله، لا أن تفهمها فهما أرضيا. إن الله عز وجل يعاقب المجرم ليردعه عن إجرامه، هذا المنتقم. والمتكبر أنبأك أنه كريم وعظيم وقوي فاعتمد عليه وثق به، وهكذا. قال: ومن ظن أن أحدا يشفع عنده من دون إذنه. يعني في قصص كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. قال: واحد من أتباع الشيوخ مات، فلما دفن وجاء ملكا الموت ليسألاه، تلقيا رفسة من شيخه أن دفعا بها إلى خارج القبر، وقال لهم: أمثل هذا يسأل؟ يعانوا الله. يعني أنا ما بطل قصة تتناقض مع كلام الله ومع كلام رسول الله. قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ما فعل النبي كما فعل الشيخ؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وقال: سبحان الله، إن للموت لسكرات. ومن ظن أن أحدا يشفع عنده من دون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط، فقد ظن بالله ظن السوء. لأن هذا الوسيط لا يعلم أحوال هذا المؤمن، أما الله عز وجل يعلم كل أحواله، يعلم سره وجهره. يعني ليس بينك وبين الله وسيط. لذلك حينما قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، أكثر من 10 آيات يسألونك قل، إلا في آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما في فقل. فهم العلماء من هذه الآية الوحيدة أنه ليس بين العباد وبين الله وسيط. الشيخ له مهمة أخرى، يبين ويقرب، لكن ليس وسيطا بينك وبين الله. مسرع، أنت راكب دراجة تحتاج إلى جهد، أمسكت بمركبة فقادتك هذه المركبة إلى سرعة أعلى بكثير. مسرع، معين، مبين، مقرب إلى الله. أما أن يكون وسيطا بينك وبين الله ليس بين العباد وبين الله وسيلة. لذلك ما هذه البدعة التي انتشرت؟ أنه إنسانة تطلب من تدرسها أن تبيت لها استخارة، هذه لم ترد في السنة إطلاقا. ما ورد في السنة إطلاقا أن يستخير أحد عن أحد. أنت مسلم، صلي ركعتين وادعو دعاء الاستخارة، وليس بينك وبين الله حجاب. قال: ومن ظن أن الله نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن بالله ظن السوء. ليس بينك وبين الله وسيط. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر. قال سيدنا عمر لسيدنا سعد، وسيدنا سعد يعني من أحب الصحابة إلى قلب النبي، حتى إن تاريخ الصحابة لا يذكر أن أحدا فداه النبي بأبيه وأمه إلا سعد. قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وما سجل تاريخ الصحابة أن صحابيا كان يداعبه النبي أشد المداعبة من شدة محبته إليه كسيدنا سعد. فإذا دخل عليه قال: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام التقاه عمر، دققوا، قال: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. الخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هكذا ينبغي أن نؤمن. يجب أن تكون مع المؤمنين، أن تكون مع الصادقين، أن تكون مع جماعة المؤمنين، أن تحب الذي يعلمك، أن تقدره، هذا كله مطلوب، لا أن تعبده من دون الله، لا أن تجعله وسيطا بينك وبين الله. هذا يسرع، يقوي الإيمان، يبين. إن أحببته شعرت أنك قريب من الله، هذا كله صحيح. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله، هذا كله صحيح. لا أن تعبده من دون الله. لماذا أهلك الله بني إسرائيل؟ قال: لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا كله في أصل العقيدة مهم جدا. ليس بينك وبين الله وسيط، كلنا عند الله سواسية، ادعوه مباشرة. لأنك إذا جعلت بينك وبين الله وسيط، هذا الوسيط لا يراك في بيتك ولا يراك في عملك. هؤلاء الذين يعني يقيمون لأنفسهم هالة كبيرة جدا، هذه الهالة من أخطارها أنك إن كنت في بيتك وفي عملك والشيخ لا يراك يمكن أن تؤذي وأن تعصي. ما دام الشيخ راضيا عنك فأنت في حرز حريز، هي عقيدة فاسدة. لو أنك التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته سؤالا أو استفتيته فتية فأخذت من فمه الشريف فتوى لصالحك ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. أرأيت إلى التوحيد؟ هذا التوحيد. ينبغي أن تحب الصالحين، ينبغي أن تجلس في مجالسهم، ينبغي أن تكون ودودا لهم، ينبغي أن تكون في خدمة الحق، ينبغي أن تحبهم لا أن تعبدهم من دون الله، لا أن ترضيهم وأن تسخط الله، لا أن تنفذ تعليماتهم فيما لا يرضي الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر على بعض الأنصار أنصاريا في سرية، هذا الأنصاري فيما تروي كتب السيرة أنه كان ذا دعابة، فأمر أتباعه الأنصار أن يضرموا نارا عظيمة، فقال اقتحموها. فأصحاب النبي ترددوا، قال بعضهم كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها. عرضوا على النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، قال والله دققوا، لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. مهما الاسم كان كبير، لو أمرك بمعصية لا ينبغي أن تنصاع له، لا ينبغي أن تنصاع لأمر من أي شخص كائنا من كان، إذا كان الأمر لا يرضي الله، إذا كان الأمر في قطيعة رحم أو في إساءة إلى مخلوق ينبغي أن لا تطيعه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سيدنا الصديق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ومع ذلك ماذا قال؟ قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أي راقبوني، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. بيني وبينكم كتاب الله، بيني وبينكم سنة رسول الله، ما دمت على الحق فأطيعوني، فإن خرجت عنه فلا تطيعوني. هذا أعظم إنسان بعد رسول الله. والله لو علمنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا، قالها أعرابي لسيدنا عمر على المنبر، قال والله لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير في إن لم نقبلها. لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا، قال والله لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. قالت قومي اشكري رسول الله بعد أن برأها القرآن من حديث الإفك، قالت والله لا أقوم إلا لله بحضرة النبي. فقال عليه الصلاة والسلام عرفت الحق لأهله. هذا التوحيد، تعبد إلها واحدا وما سواه تحبهم جميعا وتتأدب معهم جميعا وتخدمهم جميعا ولا تعبدهم من دون الله. أخواننا الكرام، ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء. يعني مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تلجأ إليه، أن تتضرع إليه، أن تسأله مخلصا من خير الدنيا والآخرة ثم يخيبك، مستحيل. لو أن أخا دعا لأخيه وهو يعوده ولم يحضر أجله، وقال اللهم اشفه رب العرش العظيم، اشف عبدك فلان، إلا شفاه الله تعالى، أرأيت إلى هذا التوجيه النبوي؟ لذلك من ظن أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. أيها الإخوة الكرام، وليظن المرء السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. وأنا أنصح إخوتي وأنصح نفسي قبلهم والله، إذا جاء شيء تكرهه أسئ الظن بنفسك، هناك مشكلة، هناك تقصير، لا تتهم الله في عدله، أسئ الظن بنفسك. والآن أيها الإخوة، كلكم تسمعون ما يجري في العالم الإسلامي، هم على شفا جرف. أقول لكم من أعماقي والله، وأضرب مثل قبل أن أذكر الحقيقة، يعني مهندس أنشأ بناء، هذه الشرفة فيها تشققات، ماذا نفعل بها؟ أنبقيها فقد تنهار بأصحابي، أنهدمها قد تكون جيدة مثلا. قال نأتي ببراميل ماء نضعها في هذه الشرفة ونملأها ماء، فإذا وقعت فلا خير فيها، وإن صمدت فهي جيدة. يعني كأن الله جل جلاله، هؤلاء الذين يحسبون مسلمين ليسوا كذلك، هم يزعمون أنهم مسلمون وهم 1,200,000,000. وقد حدثني عالم جليل، والله من فمه إلى أذني شهد الله، كنا في دعوة، قال لي ذهبت إلى بلد إسلامي في أوروبا، وأنا من هناك، هو من هناك، ودخل إلى أكبر مساجدها ليلقي خطبة، ألقى خطبة رائعة جدا، ما ملك المستمعون أنفسهم إلا بكوا، ومن شدة تأثرهم وبكائهم أخرجوا زجاجات خمر من جيوبهم فشربوها، لأنهم تأثروا بهذه الخطبة. هؤلاء المسلمون في دول إسلامية كثيرة في آسيا يشربون الفودكا وكأنها ماء وهي محرمة. مفتي البوسنة بلقاء تم إذاعي قال إخوتنا في المشرق لا يعتبوا على الله من أجلنا، إننا لسنا مسلمين، نأكل الربا ونشرب الخمر إلى آخره. بعد هذه المحنة الشديدة أصبحنا مسلمين، لذلك إذا رأيت شدة من جهة قوية ينبغي أن تظن أن هناك تأديبا إلهيا. فما لم نعد إلى ديننا، وما لم نعد إلى قرآننا، وما لم نضبط بيوتنا، وما لم نربي أولادنا، وما لم نحرر دخلنا، وما لم نتقن إنفاقه فيما شرع الله، فنحن أمام امتحان صعب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، يذبح طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. دقيق الآن، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ذكرت من مدة هذه الألماسة، رأيت ألماسة بإسطنبول بالمتحف ثمنها 150,000,000 دولار، أصلها فحم، من شدة الضغط والحرارة أصبحت ألماس. فالضغط الشديد أحيانا نتألق به، أحيانا نحن متعلقون بالدنيا، نريد أن نستريح، أن نستجم، أن نأكل، أن نجلس في أماكن جميلة، أن نتزوج أجمل النساء، أن يكون لنا أولاد نجباء أذكياء متفوقين، فقط لا نحمل رسالة نحن أبدا، لا نحمل هم المسلمين، لا نريد أن نؤدي شيئا إلى العالم الآخر. فنحن الآن الله يمتحننا امتحانا شديدا، وسيوف مسلطة علينا جميعا في شتى بقاع، فلا بد من أن يكون هذا إنذارا لنا، إما أن تصطلحوا معي وإلا أمامكم يوم صعب. فلا رحب القصور غدا بباق لساكنها ولا ضيق الخطاب. وأنت أيها المسلم كما عهدتك لا تبالي بغير مظاهر العبث الرخاء. فلا رحب القصور غدا بباق لساكنها ولا ضيق الخصاص، يعني عملية تحميل، ينبغي أن تقبل هذا الامتحان الصعب. والله ليس إلا الله، يد الله فوق أيديهم، دخلت مرة إلى مسجد آية بحجم كبير جدا، يد الله فوق أيديه، شيء مريح، الأمر بيد الله وحده. ذكرت آية اليوم والله كأنني أقرأها أول مرة في حياتي، والله وكأنها أنزلت لتوها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يعني ألم يقل لنا الناس عبر وسائل الإعلام كلها والمحطات الفضائية واللقاءات ووكالات الأنباء والتصريحات والمناقشات، ألم يقل لنا إن الناس قد جمعوا لكم؟ كم حامل الطائرات توجهت نحو الشرق الأوسط، وكم طائرة، 100 طائرة توجهت إلى القواعد هنا وهناك من أجل أن تشن عدوانا قويا على بلاد المسلمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، دققوا الآن، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف الناس من أوليائه، فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. هاتان الآيتان الآن تغطيان وضع المسلمين. كن كما يحب الله، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وحد، اقرأ آيات التوحيد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اقرأ القرآن، كما أن العسل شفاء للأبدان، القرآن شفاء للنفوس. والله إن قرأت آية وفهمتها فهما عميقا ألقت في قلبك أمنا وسلاما لو وزع على أهل بلد لكفته. لكن لا بد من عودة إلى الله، لا بد من صلح معه، لا بد من مراجعة الحسابات، لا بد من ضبط البيوت، لا بد من ضبط الدخل، لا بد من ضبط العين، أن تجلس حتى منتصف الليل تتابع أعمال فنية ساقطة كلها مثيرة جنسيا، هذا لا يليق بالمؤمن ولا بالمسلم. حينما تنصاع لما يبثونه لك عبر الأقنية الفضائية أنت عبد لهم، إذا خوفوك تخاف منهم، أما إذا كنت حرا لا تخاف منهم. أيها الإخوة، والله لست متشائما بل إنني متفائل. أذكركم أن كتاب سلمان رشدي، هذا الذي وصف أهل بيت النبي بأوصاف لا تليق بإنسان ساقط، هذا الكتاب سبب لإسلام 40,000 بريطاني. الآن الشيء اللطيف أن الكتب الإسلامية كادت تنفذ في أوروبا. ما هذا الإسلام؟ شيء يلفت النظر، ما هذا الإسلام؟ حدثني أخ كريم هو رئيس الجالية الإسلامية في أمريكا، هو في الشام الآن، جاءه اتصال هاتفي أن النساء المحجبات في واشنطن يبدو أن لهم سيرة عطرة. هناك جمعية فيها 5,000 امرأة أمريكيات وغير مسلمات، تضامنا معهن وضعنا الحجاب. 5,000 امرأة في واشنطن وضعت الحجاب تضامنا مع المسلمات المحجبة. يعني يبدو أن هناك نقلة نوعية لصالح المسلمين. بالعين المجردة ليس هذا الذي حصل لصالح المسلمين، أما في النهاية لعل الله عز وجل يسمعنا أخبارا طيبة أن هذا الدين سوف ينتشر في العالم كله، وهذا مصداق قول الله عز وجل ليظهره على الدين كله. ادعوا لإخوانكم أن ينصرهم وأن يجعل تدمير أعدائهم في تدبيرهم، وأن يجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. في سؤال وجيه جدا، كيف نوفق بين قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مع قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور؟ يا أخوان، إذا الإنسان اكتفى بنفسه قال أنا ناجي، الناس يصطفلوا، ما فيهم خير، ما أمر بالمعروف وما نهى عن المنكر يصيبه ما أصابه. لذلك وما كنا مهلكي القرى بظلم وأهلها، ما قال صالحون، قال مصلحون. إذا كنت مصلحا لا تهلك، أما إذا كنت صالحا تهلك. نعم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا، به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جزلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا، وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا، وأصبحوا فيه إخوانا سواسية. أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم ونرجو فيه مولانا، نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جبل أرض الشآم وتسمو في العلا شانا، إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا، وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا، وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة

اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.

بِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ

ثم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

حيث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

بك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.

يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 13 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثلاثون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت الصلاة. نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز: نزرع القمار في عقول أطفالنا، كيف ترى خطورة المقامرة والمراهنات في أستراليا؟ كامبرا: أنت والقانون، متزوج شرعا، مطلق قانونا، أين يقف القانون الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية: الاحتلال الصهيوني، غضب بين جنود الاحتلال وقلق بواشنطن إزاء إرهاب المستوطنين بالضفة، الكيان الصهيوني، كيف استغل الكيان الصهيوني قانونا مؤقتا للاستيلاء على 61 ألف درهم بالضفة، قطاع غزة، طمس 93% من المقابر، كيف يغيب الاحتلال أدلة الإبادة في غزة؟ مراسلة الجزيرة تقول: غارات وتدمير وتجريف صهيوني لبلدات بجنوب لبنان، وسلام يرفض ادعاءات الاحتلال، الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يواصل سياسة المحو والبقاء بالجنوب، ما الذي يملكه لبنان لوقف الاستباحة؟ بيت لحم، مخطط توسعي بمستوطنة جيلو في القدس، ما التفاصيل؟ اليمن، بعد قصف ميناء المخا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات للحوثيين. حماس تقول: حماس تقول سنشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. اليمن، صواريخ تستهدف ميناء المخا وتلحق أضرارا برصيفه البحري. جنوب نابلس، صاحبه يحمل الجنسية الأمريكية، مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب نابلس، الحوثيون يهاجمون سفينة شحن. ماذا نعرف عن السفينة تهامة التي هاجمها الحوثيون قرب باب المندب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، انتخابات تفرق الحليفين، هل فقد ترامب نفوذه على نتنياهو؟ روسيا تستورد

أوسوالد. ملف الإدمان على المقامرة والمراهنات في أستراليا. فتح برنامج مستعرضا لأرقام صادمة وتأثيرات المجتمعية الخطيرة لهذه الظاهرة التي تحولت إلى آفة وطنية تمس استقرار آلاف الأسر، وسط نقاشات برلمانية مستضيفة حول تنظيم قوانين الإعلانات التجارية للقطاع. وتشير البيانات الرسمية والإحصاءات الصادرة عن الجلسات البرلمانية إلى أن الأستراليين خسروا نحو 36 مليار دولار في عام 2025 وحده جراء المقامرة والمراهنات بأشكالها المختلفة، في حين يمارس أكثر من نصف البالغين في ولاية نيو ساوث ويلز شكلا من أشكال المقامرة بانتظام. كامبرا، هل يكفي عقد الزواج الديني ليكون الزواج معترفا به قانونيا في أستراليا؟ وماذا يحدث عندما تتعارض بعض الممارسات أو المعتقدات الدينية مع القانون الأسترالي في قضايا مثل تعدد الزوجات وزواج القاصرين والزواج بالإكراه؟ وماذا لو انتهى الزواج مدنيا لكنه بقي قائما دينيا من تعدد الزوجات إلى زواج القاصرين والزواج بالإكراه؟ كيف يقول القانون الأسترالي كلمته؟ وهل يمكن أن تكون مطلقا أمام القانون لكن لا تزال متزوجا دينيا؟ أين تتوقف حرية المعتقد وتبدأ سيادة القانون الأسترالي؟ أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، أكد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس نية جيشه البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان الممتدة من البحر غربا حتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا، مؤكدا استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق. بيت لحم، لم يعد الاستيطان الصهيوني يحيط بمدينة القدس كما يحيط السوار بالمعصم فحسب، إنما باتت المدينة محاطة بسلسلة متتالية من المشاريع الاستيطانية التي تخنقها وتعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وخاصة محافظة رام الله في الشمال وبيت لحم والخليل في الجنوب. اليمن، تسارعت وسيرة التصعيد العسكري في اليمن أمس مع إعلان الحكومة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة في محافظات عدة داخل البلاد. وأفاد التلفزيون الرسمي اليمني بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين إثر قصف مدفعي للقوات المسلحة استهدف تجمعات وتعزيزات للجماعة في محيط سوق الفاخر شمال محافظة الضالع. حماس تقول، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران أمس إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وعبر بدران، وهو أيضا رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، عن رفضه لما وصفه بفرض الشروط على الفصائل والأطراف المشاركة. الاحتلال الصهيوني، تتسع دائرة الغضب والانتقادات داخل الكيان الصهيوني لاعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة لتطال الجيش والحكومة، وسط اتهامات بالتغاضي عن عنف ما وصفوه بالإرهاب اليهودي المتصاعد وتحذيرات من فقدان السيطرة على الضفة. جاء ذلك بالتزامن مع عزلة كاملة تعيشها ثلاث عائلات فلسطينية داخل منازلها في قرية قصرة جنوب محافظة نابلس شمال الضفة لليوم الثالث على التوالي، بعدما أقام مستوطنون خياما وأغلقوا الطريق المؤدي إليها في تحرك يقول أحد المحاصرين إنه يستهدف تهجيرهم والاستيلاء على منازلهم. الكيان الصهيوني، تحت ذريعة الضرورات العسكرية والأمنية المؤقتة تصاعدت وتيرة الأوامر التي تصدرها قوات الاحتلال الصهيوني بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 2023، حيث بدأت ب 32 أمرا إلى أن تجاوزت 200 أمر. وهذه الأوامر بلغت ذروتها في عام 2025 بإصدار 94 قرارا، ومنذ بداية العام الجاري تجاوز عددها 70 أمرا في الأشهر السبعة الأولى. قطاع غزة، لم يتبقى لمن نجا من الحرب الصهيونية على قطاع غزة سوى الركام والآلام وأشلاء أقربائهم التي لا تزال عالقة أسفل أكوام الإسمنت والكتل الخرسانية لمنازل هدمت بفعل آلة الحرب. لكن حق الوصول إلى جثامين النساء والأطفال والرجال والشيوخ أضحى رفاهية لسكان القطاع الذين لم يعودوا يأملون سوى أبسط أشكال التعامل الإنساني الرحيم، إن لم يكن مع الأحياء فعلى الأقل مع ما تبقى من أقربائهم. مراسلة الجزيرة تقول، قالت مراسلة الجزيرة إن كان الصهيوني شن أمس غارة جوية على بلدة المنصور جنوب لبنان، في حين أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الجيش الصهيوني استهدف شقة عملياته لحزب الله في البلدة، وذلك بالتزامن مع حديث الجيش اللبناني عن إعاقة انتشاره في المنطقة نتيجة استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني وآخرها تفجير
مبنى بلدية زوتر الشرقية.

0: في قضاء النبطية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن. أفاد إعلام يمني حكومي أمس بأن جماعة أنصار الله الحوثيين جددت قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخة قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. وذكرت قناة سبأ الحكومية أن الجماعة جددت قصف ميناء المخة الاستراتيجي بصواريخ باليستية، ولم تذكر القناة عدد الصواريخ المستخدمة أو ما إذا أسفر القصف عن خسائر بشرية أو مادية. جنوب نابلس. يواصل مستوطنون صهيونيون لليوم الرابع على التوالي محاصرة منزل لعائلة أبو ريدة الفلسطينية في منطقة جبل رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ويمنعون الوصول إليه وإدخال الطعام والشراب إلى المواطنين. وكان المستوطنون قد نصبوا خيمة أمام المنزل قبل 4 أيام ومنعوا دخول ساكنيه أو خروجهم منه أو وصول أحد إليهم، وعمدوا صباح أمس وفق ما أظهرته مقاطع مصورة إلى إلقاء الحجارة في الطريق زيادة في حصار المنزل ومنع الاقتراب من المكان. وتعود ملكية المنزل المحاصر، وهو عبارة عن فيلا، للمواطن لؤي عبد المنعم أبو ريدة، وهو مقيم في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأمريكية. الحوثيون يهاجمون سفينة شحن. قتل 6 أشخاص وأصيب 10 من أفراد طاقم سفينة الشحن تهامة والقوات المشاركة في عمليات الإنقاذ إثر هجوم قرب مضيق باب المندب الثلاثاء 11 من أغسطس آب الجاري، يشتبه في أن الحوثيين نفذوه، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول وسقوط إصابات. الولايات المتحدة الأمريكية. مع اقتراب الانتخابات الحاسمة في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنفسهما أمام ضغوط سياسية داخلية تدفع كل منهما في اتجاه مختلف، في تحول بدأ يكشف عن توتر متزايد داخل التحالف الأمريكي الصهيوني، ويثير تساؤلات عن مدى قدرة ترامب على ممارسة نفوذه على نتنياهو. روسيا. بدأت روسيا استيراد البنزين من الهند للمرة الأولى مع تراجع إنتاج مصافيها إثر الهجمات الأوكرانية وتفاقم النقص في السوق المحلية، في تحول لافت لبلد يعد تقليديا من مصدرين منتجات النفطية. وبحسب وكالة بلومبرغ، استقبلت روسيا أول شحنة من البنزين الهندي في 5 أغسطس آب الحالي، في حين تشير بيانات شركة كابلر إلى احتمال وصول شحنات إضافية بعد رحلة اعتمدت على عمليات نقل بين السفن قبالة السواحل المصرية. روسيا. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في جزيرة سخالين في أقصى الشرق الروسي في الآونة الأخيرة، توصلوا إلى فكرة إمكانية الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات المنهوبة منا، وبطبيعة الحال هذا ليس سوى قرصنة وسطه، حسب ما نقلت وكالات روسية. لاس فيغاس. اندلع شجار جسدي عنيف بين المرشح الجمهوري السابق للكونغرس وصانع المحتوى دينيس والناشط ديف نودلز في توسا المعروف عبر الانترنت باسم ديف نودلز المؤيد للكيان الصهيوني والجندي السابق في جيش الاحتلال يوسف حداد. وقعت الحادثة أثناء تسجيل حلقة من بودكاست ديجيتال سوشيال ايرو إثر نقاش حاد حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن دفاعاتها الجوية اعترضت 502 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق مناطق مختلفة خلال الليلة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن قواتها قصفت مستودع وقود في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، قائلة إنه كان يستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز. نزرع القمار في عقول أطفالنا، كيف ترى خطورة المقامر والمراهنات في أستراليا؟ كامبرا. أنت والقانون، متزوج شرعا مطلق قانونا، أين يقف القانون الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يواصل سياسة المحو والبقاء بالجنوب، ما الذي يملكه لبنان لوقف الاستباح؟ بيت لحم، مخطط توسعي بمستوطنة جيلو في القدس، ما التفاصيل؟ اليمن، بعد قصف ميناء المخا القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات للحوثيين. حماس تقول سنشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. الاحتلال الصهيوني، غضب بين جنود الاحتلال وقلق بواشنطن إزاء إرهاب المستوطنين بالضفة. الكيان الصهيوني، كيف استغل الكيان الصهيوني قانونا مؤقتا للاستيلاء على 61 ألف دنم بالضفة؟ قطاع غزة، طمس 93% من المقابر، كيف يغيب الاحتلال أدلة الإبادة بغزة؟ مراسلة الجزيرة تقول، غارات وتدمير وتجريف صهيوني لبلدات بجنوب لبنان وسلام يرفض ادعاءات الاحتلال. اليمن، صواريخ تستهدف ميناء المخا وتلحق أضرارا برصيفه البحري. جنوب نابلس، صاحبه يحمل الجنسية الأمريكية، مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب نابلس. الحوثيون يهاجمون سفينة شحن، ماذا نعرف عن السفينة التهامة التي هاجمها الحوثيون قرب باب المندب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، انتخابات تفرق الحليفين، هل فقد ترامب نفوذه على نتنياهو؟ روسيا تستورد البنزين من الهند للمرة الأولى إثر هجمات المصافي. روسيا، بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن أوروبية ويحذر من تغلغل الناتو. لاس فيغاس، حدث في لاس فيغاس جندي صهيوني مسرح يهاجم مرشحا أمريكيا سابقا. روسيا تعلن إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 7 درجات. غدا الجمعة مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 5:27، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:45. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 9724

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نور الظلام.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل.

0: أخي المؤمن، إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم،
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم إن
1: اللهم إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
0: الحمد
1: لله رب
0: لله
1: العالمين، الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم،
0: الرحيم،
1: مالك
0: مالك
1: يوم
0: يوم
1: الدين،
0: الدين،
1: إياك
0: إياك
1: نعبد
0: نعبد
1: وإياك
0: وإياك
1: نستعين،
0: نستعين،
1: اهدنا
0: اهدنا
1: الصراط
0: الصراط
1: المستقيم،
0: المستقيم.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

سلامتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

تعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر،

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على
0: لله
1: ذكر الله
0: دائم،
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الذكر عند الصباح والمساء.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
4: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف، فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات
والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الأول والمكرم

الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله، يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته، إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية يقوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابس. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا، انتبه إلى لفظها دنيا، طلابها كلابها، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا؟ وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له. وهناك من يقلع سنه الذهبي، يقول: الحي أولى من ميت. لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في دروس سابقة تحدثنا عن التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في 20 درسا تحدثنا عن 20 تابعيا، حيث عرضت جوانب من شخصياتهم ومن مواقفهم ومن سموهم. وقبلها كان الموضوع حول الخلفاء الراشدين، وقبل الخلفاء الراشدين كان الموضوع حول صحابة رسول الله. والآن ننتقل إلى نوع جديد من ألوان السيرة النبوية، ألا وهي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كل شيء يمكن أن نتناول حياة النبي بحسب التسلسل الزمني، وهذا هو المنهج عند أكثر كتاب السيرة. هناك منهج آخر، أن نتناول من شخصية النبي جوانبه المتعددة، فرحمته وعلمه وأخلاقه ورحمته وحلمه وشجاعته وعفوه وما إلى ذلك. لذلك نبدأ الدرس الأول من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتقل إلى شمائله واحدة واحدة، لا بد من مقدمة دقيقة حول وجوب دراسة سيرة النبي ودراسة شمائله وما الدليل على ذلك. أخواننا الكرام، ما من حركة يتحركها الإنسان إلا ولها حكم شرعي.

إما أنها فرض وإما أنها واجب وإما أنها سنة وإما أنها مباحة أو مكروهة كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية وإما أنها حرام. فالمؤمن أية حركة يتحركها ينبغي أن يعرف حكم الشرع فيها. يا ترى قراءة سنة النبي، قراءة سيرة النبي، حضور هذا المجلس، يا ترى مباح، واجب، مستحب، فرض، ما الحكم الشرعي في معرفة سنة النبي؟ وإذا قلنا سنة النبي يجب أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أقوال وله أفعال وله إقرار. إذا شيء حصل أمامه وبقي ساكتا فهذا صحيح، لأن النبي مشرع، سكوت النبي دليل إقراره لما يجري. حدثتكم مرة أنه كان عند أحد أصحابه وقد توفاه الله عز وجل هذا الصحابي، فسمع من وراء الستار امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله المتوفى. لو أن النبي سكت لكان كلامها صحيحا. ماذا قال النبي الكريم؟ قال: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. هذا تأل على الله، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقواله سنة، أفعاله سنة، إقراره سنة. يا ترى معرفة سنة النبي في أقواله وأفعاله وإقراره في شيء رابع وصفاته. أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، مجموع هذه الأشياء اسمها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى الحكم الشرعي هل من المستحب أن نقرأها أو أن نستمع إليها، أم أنه واجب، أم أنه فرض؟ سأبين لكم في هذا الدرس أن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواعها من أقوال وأفعال وإقرار وصفات فرض عين. الآن إذا قلنا فرض، ما معنى فرض؟ يعني يعاقب تاركه ويثاب فاعله. والفرض له أدلة في القرآن الكريم، فما الدليل على أن معرفة سنة النبي فرض؟ والفرض نوعان كما تعلمون، فرض عين وفرض كفاية. فلو فرضنا مؤمنون مسلمون في بلد يفتقرون جميعا إلى اختصاص معين، تعلم هذا الاختصاص فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. علم المواريث فرض كفاية، يكفي الشام 5 علماء مواريث. علم التجويد فرض كفاية، التبحر في علم التجويد، لكن تلاوة القرآن تلاوة صحيحة فرض عين، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يتلونه حق تلاوته. لكن التبحر في علم التجويد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. إذن حتى الفرض له مرتبتان، فرض كفاية وفرض عين. ستفاجؤون أن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواعها، أقوال، أفعال، إقرار، صفات، فرض عين على كل مسلم. الآن طالبوني بالدليل. الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. قال لك واعلم، واعلموا أن هذا الذي يدعوكم إلى طاعة الله هو رسول الله. يا ترى إذا قال الإنسان هذا رسول الله، يعني انتهى الأمر؟ هذا ليس علما، هذه إشارة، هذا تقليد. فرق كبير بين التقليد وبين العلم. الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل يكفي أن ترددها؟ لا، لا يكفي. هل يكفي أن تشهد أنه لا إله إلا الله ولا تعلم فحواها ومضمونها؟ لا يكفي. إذا قال الله عز وجل واعلم أنه لا إله إلا الله، ينبغي أن يكون علمك يقينيا مع الدليل الإجمالي والتفصيلي، وبإمكانك أن ترد الشبهات. ما معنى العلم؟ العالم يعرف الحقيقة ويعرف البرهان عليها ويستطيع أن يرد الشبهات التي

تطرح فيها، هذا العالم. طيب، قياسا على فعلم أنه لا إله إلا الله، يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله. علم، والعلم يقتضي البحث والدرس والتأمل والأدلة والبراهين والقدرة على رد الشبهات. هناك آلاف الشبهات يطرحها أعداء الإسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الشبهات أنه مزواج يحب النساء. هل عندك القدرة على أن ترد هذه الشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوج السيدة خديجة وهي أكبر منه 15 عاما، وعاش معها ربع قرن ولم يفكر في امرأة أخرى. فلو أنه كان مزواجا كما يقولون أو يحب النساء لاختار من أجمل فتيات قريش، وهو من أرومتها عليه الصلاة والسلام. إذن قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، هذا دليل يعني أن معرفة رسول الله فرض عين على كل مسلم. يجب أن يحصل لك العلم. العلم ما في شك ولا في وهم ولا في ظن ولا في تقليد. علاقة بين شيئين مقطوع بصحتها عليها دليل تطابق الواقع. إن لم تطابق الواقع فهي الجهل، إن لم يكن عليها دليل فهي التقليد، إن لم يكن مقطوعا بها فهي الشك والوهم والظن، هذا العلم. فإذا لا بد من معرفة رسول الله معرفة يقينية، بحيث أن كل خلية في جسمك تؤمن أن هذا الإنسان رسول الله. هناك افتراءات كثيرة: هذا الإنسان عبقري. لا، ليس عبقريا، هو نبي، هو ذكي، ولكن هذا الوصف لا يليق به. يليق به أنه رسول الله يوحى إليه. فالأجانب دائما يريدون أن يخلعوا عن النبي صفة النبوة والرسالة، وأن يصبغوا عليه صفة الإصلاح: مصلح كبير، عبقري، شخصية فذة. هذا كله لا نقبله. إنه عبد من عباد الله الذي سبق الخلق طرا، كان في قمة البشرية معرفة وطاعة وإنابة وإقبالا. استفاه الله على علم وجعله سيد الخلق. من بعض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. سلوا لي الوسيلة. الآن الدليل الآخر على أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ هذا دليل ثاني. الله عز وجل يحدنا بهذه الصيغة الأولى: واعلموا، فعل أمر، وكل فعل أمر يقتضي الوجوب. أما الدليل الثاني: أم لم يعرفوا رسولهم، هناك حد على معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. دليل ثالث: يقول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا هو القرآن الكريم. إذن الله عز وجل يأمرنا أن نؤمن بالله وأن نؤمن برسوله وأن نؤمن بكتابه. وشيء خطير جدا أقوله لكم: العقل البشري ضمن إمكانيته أن يوصلك إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله بالعقل. أن تؤمن بالله من خلال هذا الكون الذي هو مظهر لأسماء الله الحسنى، أن تؤمن برسول الله أو أن تؤمن بكتاب الله من خلال إعجازه، الإعجاز العلمي والبياني والإخباري والتشريعي والتربوي. الإعجاز هو أكبر دليل على أن هذا الكلام كلام الله. في إعجاز إخباري في القرآن: غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل. في إعجاز علمي أو سموه العلماء السبق العلمي، يعني القرآن أشار إلى حقائق ما كان أحد يعرفها إلا الآن. هذه الحقائق يستحيل

وعلى البشر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إليها. فأنت تؤمن بالقرآن من خلال الإعجاز، وتؤمن بالنبي من خلال القرآن الذي جاء بهذا القرآن المعجز هو رسول الله. إذن لما ربنا قال آمنوا، لأنتم مؤهلون بعقولكم أن تؤمنوا بالله وكتابه ورسوله. هي دليل ثالث. في عنا دليل رابع. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقص الله عليه من أنباء الرسل، جميع الرسل دونه هو في قمتهم، قلبه يثبت بأنبائهم، فكيف بقلبنا إذا تليت عليه أنباء النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدليل الرابع، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذن الله عز وجل يعظنا أن نجتمع نتدارس فحوى دعوة النبي. أول دليل، واعلموا أن فيكم رسول الله. ثاني دليل، أن لم يعرفوا رسولهم. ثالث دليل، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. رابع دليل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هذا أسلوب خبري. خامس دليل، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. طيب، الآن هذا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل رعاه رعاية مباشرة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الله تولى تعليمه. أحيانا كل إنسان دخل جامعة وتخرج منها يزهو بها، يفتخر بها، ولا سيما إن كانت هذه الجامعة عريقة. قلت أنا خريج مثلا السوربون، فلان خريج مثلا معه بورد، كل إنسان يزهو بجامعته التي علمته، بل ربما يزهو بالأساتذة الكبار الذين علموه. فإذا زهى كل عالم بأستاذ من بني البشر، ألا يحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزهو بأن الله خالق الأكوان هو الذي علمه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى؟ ألا يحق لهذا النبي العظيم أن يزهو أنه أمي، والأمية في حقه كمال، لأن الله سبحانه وتعالى حجزه عن ثقافات العصر وجعل علمه خالصا من الله عز وجل، فإذا تكلم لا ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. لما الإنسان يدرس كثير وله ثقافة واسعة جدا، أحيانا يتكلم كلام ينزلق إلى عرض ثقافته، وقد تكون كلماته غير صحيحة أو غير لم يتحقق منها، تفتقر إلى البرهان لكنه قرأها وهي طريفة. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم من ثقافته يخطئ ويصيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كل الذي قاله لأمته وحي يوحى. لهذا علماء الأصول قالوا هناك وحي متلو هو القرآن، ووحي غير متلو هو السنة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، سنقرئك فلا تنسى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. شوف الآيات كلها، الله عز وجل تولى رعايته والعناية به وتعليمه بشكل مباشر. هذا جانب من جوانب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. وله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يعني له من الله يعني خاصية ليست لبني البشر. هذا أول وجه. في عنا خمس أدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب، كلها تؤكد أن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. الآن في عنا أمر

من نوع آخر، عندنا دليل من نوع آخر. في عندنا قاعدة أصولية، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. الوضوء فرض، الوضوء ليس صلاة، بس لأن الصلاة لا تتم إلا به والصلاة فرض فالوضوء فرض. قاعدة، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأدلة الأولى أدلة مباشرة، آمنوا بالله ورسوله واعلموا أن فيكم رسول الله. هنا الأدلة أدلة غير مباشرة. إذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف نأتمر وكيف ننتهي إن لم نقف على أقوال النبي وأوامره؟ وحينما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف يكون النبي أسوة حسنة إن لم نعرف هذه السيرة؟ إذا نحن الآن مأمورون بشكل غير مباشر بمعرفة أقواله وأفعاله كي نطبق قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكي نطبق قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن بشكل أوضح قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يعني جعل الله علامة حبه اتباع نبيه، علامة حبه، لأنه كثر مدعو المحبة. إذا طلبوا بالدليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أما كل الدعاوى التي تقول إن فلان يحب الله ولا يتبع سنة النبي فهذه دعوة باطلة زائفة، وهذا نوع من الدجل. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوه لعلكم تهتدون، فربط الهدى باتباعه، ربط محبته باتباعه وربط الهدى باتباعه، فاتباعه علامة الهدى واتباعه علامة محبة الله عز وجل. أصحاب النبي عليهم رضوان الله أقبلوا على النبي إقبالا عجيبا وتعلقوا بمحبته تعلقا شديدا، بل إنهم كانوا حريصين حرصا لا حدود له على تقليده في كل أفعاله. لذلك قالوا عادات السادات سادات العادات، يعني أرقى عادة أن تقلد نبيا أو رسولا، عاداته أحواله أطواره في بيته مع إخوانه، حتى العادات عادات السادات سادات العادات، فكيف بعادات سيد السادات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة، الوجه الأول هناك أمر مباشر لمعرفة النبي، هناك أمر مباشر لاتباع النبي، واتباع النبي يقتضي معرفة سنة النبي وسنة النبي ويقتضي معرفة سيرته. الآن في عنا أمر ثالث، والأمر الثالث يعني قد يبدو لكم غريبا أما هو مألوف عندكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. كلام خطير جدا. أنت مكلف أن تحب الله ورسوله أكثر من آبائك وأبنائك وزوجتك وعشيرتك والأموال والبيوت والتجارة والمساكن. طيب بدنا نكون واقعيين.

كيف تحب النبي أكثر من أهلك، من أولادك، من أهل بيتك، من آبائك، من أبنائك، من تجارتك، من دخلك الكبير، من بيتك الواسع، كيف تحب النبي أكثر من ذلك؟ لذلك الحقيقة لن تحب النبي أكثر من هذه الأشياء إلا إذا عرفته، أما إذا لم تعرفه لا تحبه. ولو أحببته باللسان، المعول على ما في القلوب، ما يقوله اللسان لا قيمة له إطلاقا. لذلك ربنا عز وجل في أكثر الأحيان يقول إن الله سميع عليم عقب آيات الدعاء، يعني هو سميع لأقوالكم ولكنه عليم بقلوبكم، عليم بما تنطوي عليه القلوب. إذن ما دام الله عز وجل يأمرنا أن نحب النبي أكثر من أبائنا، يعني هي الأنصارية تبدو غريبة جدا، امرأة عقب معركة أحد بحثت عن أبيها فإذا هو مقتول، ورأت ابنها مقتولا وأخاها مقتولا وزوجها مقتولا، وتقول ما فعل رسول الله، إلى أن وصلت إليه وأمسكت بطرف ثوبه وقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، يعني هينة. هذا الوضع يبدو لكم نادرا جدا. هذا الأصل في الإيمان، أن تحب الله ورسوله أكثر من آبائك وأبنائك وزوجتك وعشيرتك وتجارتك ومسكنك وأموالك كلها. طيب كيف تحب النبي أكثر من هذه كلها؟ لا بد من معرفته. طيب سؤال، لو سألنا علماء النفس، الإنسان من يحب؟ من الذي يحبه؟ علماء قالوا الإنسان يحب الكمال والجمال والنوال، الكمال والجمال والنوال، يعني الإنسان الأخلاقي محبوب، العفو محبوب، الكريم محبوب، العدل محبوب، الإنسان بحب مكارم الأخلاق. لو لم يكن له علاقة مباشرة مع هذا الإنسان الكامل، الآن أنت لو سمعت عن إنسان في أعلى درجات القوة وإنسان استفز وعفى عنه تعجب بهذا الخلق؟ فالإنسان بحب الكمال وبحب الجمال وبحب النوال. لو إنسان دنيم جدا أعطاك ثمن بيت قال لك أسكن بهذا البيت، يمكن لا ترى أجمل منه، تحبه حبا لا حدود له. فمدام الإنسان بحب الكمال وبحب الجمال وبحب النوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام كمال على جمال على نوال، كامل. وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وهو بهي الطلعة يتلألأ وجهه نورا، لكن ماذا فعل مع أمته؟ أدخلهم في سعادة لا تنتهي، يعني خيره عم الخلائق، جعله الله رحمة مهداة ونعمة مزجاة، أرسله للعالمين قاطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجمع في شخصيته بين الكمال والجمال والنوال. لذلك من أجل أن تحبه كما أمرك الله عز وجل يجب أن تتعرف إلى كمالاته وإلى أخلاقه وشمائله، ويجب أن تكتشف مقدار الخير العميم الذي أصابك منه. إذا أنت مسلم يعني عقيدتك صحيحة، النبي الكريم عرفك بالله، عرفك بالمنهج، عرفك بالطريق الموصل إلى الله عز وجل، عرفك بمكارم الأخلاق، كان قدوة لك بالعفو بالرحمة بالصبر بالشجاعة بالبذل بالسخاء. فإذا أنت على شيء من الكمال، إذا عندك عقيدة صحيحة، عندك تصور صحيح، عندك منهج قويم، عندك شعور بالرضا، هذا كله من فضل النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد من أحد أبدا، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا أنت الآن مكلف أن تعرفه، ومكلف أن تتبعه، إذا ينبغي أن تعرفه، ومكلف أن تحبه، والمحبة

يحتاج إلى معرفة. الآن في عنا شيء رابع، هؤلاء الذين لم يشاهدوا النبي ولم يلتقوا معه ولم يتح لهم أن يروه رأي العين، هؤلاء الذين سمعوا به، كيف يمكن أن يعني يأخذوا الحد الأدنى من معرفته؟ قال إذا قرأت سيرته وقرأت أوصافه وقرأت شمائله فكأنك تراه بعينك، فصارت معرفة سيرة النبي يعني بديل أن تراه بعينك بعينيك أو أن تلتقي به. هذه أيها الإخوة بعض الأدلة التي يمكن أن تكون أدلة قطعية تدفعنا إلى معرفة النبي. أما في بالآخير دليل عملي، الدليل العملي يقول الله عز وجل يخاطب النبي وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وفي آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هاتان الآيتان تشيران إلى أنك إذا اتصلت بالنبي بأي نوع من الاتصال، ذكرته، زرت قبره، قرأت سنته، قرأت شمائله، تصورته، أي نوع من أنواع الاتصال يعود عليك بالسكينة والسرور، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا ذكرته فأفاض عليك من أنواره، أفاض عليك من تجلياته، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صار في عنا خمس وجوه لمعرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فرض عين، يعني أنت إذا أتيت إلى مسجد كي تتعرف إلى النبي فأنت ما زدت عن أن فعلت الفرض. ونحن في عنا خطأ كبير أن معظم المسلمين يتوهمون أن الفرائض هي نصف الصلاة والصوم والحج والزكاة. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أنت أمام 100,000 أمر في القرآن الكريم، إذا كنت مؤمنا حقا قال لك واعلموا أن فيكم رسول الله، هذا دليل. آمنوا بالله ورسوله، دليل ثاني. أم لم يعرفوا رسولهم، دليل ثالث. أن تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، دليل رابع. هذه أدلة مباشرة على وجوب معرفة سيرة النبي، أدلة استنتاجية. الله عز وجل قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه، فما الذي آتانا؟ دليل سادس. قال لك لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، كيف يكون أسوة حسنة إن لم تعرف سيرة النبي؟ هي دليل سادس. طيب قال لك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في، ينبغي أن يكون النبي أحب إليك من مالك وتجارتك ومسكنك ومركبتك ومن آبائك وأبنائك وزوجتك وعشيرتك وأقربائك، كيف ذلك؟ لا بد من معرفته. طيب دليل سابع، إذا أردت أن ترى النبي وأنت لم تره من قبل فاقرأ سيرته. فأيام الإنسان يذهب لبلد أجنبي يراه رأي العين، في إنسان آخر يقرأ عنه كثيرا، يقرأ الإنتاج الأدبي، يقرأ الحياة، العادات، التقاليد، يشاهد صور، يستمع إلى من زار هذا البلد. فهذا السماع وهذه المتابعة والمدارسة تقريبا 4 أخماس المشاهدة. الذي يقرأ الأدب الفرنسي مثلا يقرأه بعمق شديد، يعيش مع المجتمع الفرنسي بعاداته وتقاليده وتفكيره وقيمه ومبادئه، فالقراءة 4 أخماس المشاهدة. فأنت إذا أردت البديل عن مشاهدة النبي فعليك أن تقرأ سيرته. طيب آخر دليل، خامس وجه، أنت إذا أردت أن تسعد وأن ترتاح نفسك وأن يسكن قلبك

تطمئن سجاياك، فاتصل بنوع أو بآخر بالنبي عليه الصلاة والسلام. اتصال فكري، اتصال نفسي، تذكر أوصافه، قف أمام قبره، خاطبه، هذا كله يسمح لك بتجليات النبي على قلبك، كما قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحقيقة أول فصل دائما من فصول شمائل النبي صفاته الظاهرة، يعني شكله. والحقيقة شكل النبي لا يعنينا كثيرا، لكن شيء جميل جدا أن نقف لنصف درس فقط عند صفات النبي المادية. سوف أروي لكم قصة تتحدث عن صفاته المادية. قال: أجمعت كلمة الذين رأوه ووصفوه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى له مثيل سابق ولا نظير لاحق. هي أول صفة، لم يرى له مثيل سابق ولا نظير لاحق. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه. طبعا اسمحوا لنا لنصف درس فقط أن نتحدث عن شكل النبي، عن لونه، عن وجهه، عن طوله. شيء لطيف جدا، لأنه العلماء قالوا: إذا رأيت النبي في الرؤيا الصالحة ولم يكن على هذه الصفات فهذا ليس النبي. من شرط أن تكون رؤيتك للنبي رؤية حقيقية له أن تراه وفق الصفات التي وردت في السيرة. واحد شاهد النبي أسمر طويل، طول بائن، هذا ليس النبي، يتوهم ذلك. فإذا لابد من معرفة شكل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان أحسن الناس وجها وكان أحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، كتفه بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض المنكبين. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كان عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس، شفني الكفين، مشربا وجهه بحمرة، إذا مشى تكفأ فكأنما يقلع من صخر، لم أرى قبله ولا بعده مثله، رواه الإمام أحمد. وروى البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقة الليثي، فمروا بخيمة أم بعبد عاتك بنت خالد الخزاعية. وكانت أم بعبد امرأة برزة، يعني جليلة مسنة، جلدة أي قوية، تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي من يمر بها. فسألوها: هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي ما أحوجناكم، بل كنا نضيفكم، ما كنا منبيعكم لو عندنا، كنا نضيفكم. وإن القوم مرملون مسنتون، مرملون مسنتون أي أصابتهم سنة جدباء. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا شاة في كسر خيمتها، كسر خيمتها في جانب خيمتها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني هزيلة ضعيفة. فقال عليه

الصلاة والسلام فهل فيها من لبن؟ فقالت هي أجهد أي أضعف من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فالنبي بالهجرة كانوا جائعين، فقالت إن كان بها حلب فاحلبها. وفي رواية قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة طلبها فمسحها وذكر اسم الله ومسح ذرعها، وفي رواية ظهرها، وذكر اسم الله ودعا بإناء لها يريد الرهطة تشبع الجماعة. هذه الشاة الضعيفة الهزيلة درت، فحلب فيها سجا، سجا يعني كمية سائلة غزيرة، حتى ملأه، ملأ هذا الوعاء، فسقى أم معبد. لمن بدأ النبي؟ بصاحبة الشاة. فسقى أم معبد وسقى أصحابه، فشربوا عللا بعد نهل نهل، أول شربة والثانية، معنى جائعون، أول شربة والثانية، حتى إذا رووا شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال ساقي القوم آخرهم شربا. ثم حلب صلى الله عليه وسلم ثانية عودا على بدء، فغادره أي تركه عندها. وفي رواية قال لها ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك. شو الفهم؟ أسقاها أولا وترك لزوجها ثانيا، وسقى أصحابه وشرب آخرهم. قال ثم ارتحلوا، فما لبثت إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا. فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوب في البيت والشاء عازب، يعني ما ذهبت إلى المرعى. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا. وفي رواية كيت وكيت، فقال صفيه يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه سجلة، السجلة كبر البطن، ولم تزر به صعلة، صغر الرأس، قسيم وسيم، يعني قسيم وسيم يجمع من كل حسن قسما، وهو وسيم أي جميل، في عينيه دعج. نعم، الدعج شدة سواد حدقة العين، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، كثرة شعر الحاجبين والعينين، وفي صوته صحل، بحة محببة، في بحة الصوت جميل جدا، وفي صوته صحل، أحور شدة بياض العين وسوادها، أكحل سواد في أجفان العين خلقة كأنهم كحلين، أكحل، أزج يعني دقيق طرف الحاجبين، حواجبه دقيقة، أقرن متصلة. نعم، في عنقه سطع، ارتفاع عنقه طويلة، نعم، وهي صفة بالإنسان محببة. وفي لحيته كفافة، شعره كثيف، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، كلامه فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحسنهم من قريب، ربعة لا تشنأه عين من طول، هكذا، ولا تقتحمه عين من قصر، لا ينظر إليه هكذا ولا هكذا، معتدل، لا هكذا ولا هكذا، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محسود، لا عابث ولا مفند. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش،

الذي تطلب أثناء الهجرة، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم هاجرت مع زوجها إلى النبي وأسلم. هاجرت مع زوجها إلى النبي وأسلم. روى الإمام مسلم والترمذي قال لأبي، قيل لأبي الطفيل: هل رأيت رسول الله؟ قال: نعم. قال: كيف رأيته؟ صفه لنا. قال: رأيته أبيض مليح الوجه، وفي رواية: أبيض مليحا مقصدا، يعني مكتمل ومعتدل في كل أوصافه، قصد مقصدا. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم محيا. اجتمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على أنه كان منير الوجه مشرق المحيا. فمن الصحابة من ضرب المثل لبهاء نوره، مثله بالشمس، فقال بعض أصحاب رسول الله: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه. وقال الإمام الغزالي: يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر: أمين مصطفى للخير، يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وعن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال: قلت للربيع: صفي لنا رسول الله. فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. وقال بعض أصحاب رسول الله: كان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. على كل، يعني كما قال حسان ابن ثابت: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أخواننا الكرام، علمنا النبي اللهم صل عليه أنك إذا وقفت أمام مرآة ورأيت وجه، أولا سليم من العيوب، عينان أذنان أنف فم وجه يعني، فكان النبي يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وقال بعض الشعراء: جمال النفس جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. يعني الإنسان إذا كان جميل الصورة، من أجمل ما يكون أن يتبع هذا الجمال بجمال الخلق. فإذا كان اجتمع جمال الخلق مع الخلق شيء رائع جدا. النبي كان عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس ومن أكثرهم وضاءة وإشراقا وتلألؤا ونورا، وكانت أخلاقه في قمم الأخلاق. لا نريد أن نطيل عليكم في موضوع يعني الأوصاف الظاهرية للنبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل خلقه بالكمال المطلق، لكن الذي يعنينا أن نتبع سنته. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نصل إلى الحديث عن شمائله واحدة بشكل تفصيلي.

0: حرر العقل من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم.

أَحَدَهُمْ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

أَوَلَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه

الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا

ويصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب

وهي تجري بهم في موج كالجبال.

أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل

فاغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم

فعاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم.

من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه

فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا

تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلن

شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك

لنوفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

الكعبه اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم

به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

أو وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئني

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون.

أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر.

أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 13 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثلاثون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت الصلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز: نزرع القمار في عقول أطفالنا، كيف ترى خطورة المقامرة والمراهنات في أستراليا؟ كامبرا: أنت والقانون، متزوج شرعا، مطلق قانونا، أين يقف القانون الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية: الاحتلال الصهيوني، غضب بين جنود الاحتلال وقلق بواشنطن إزاء إرهاب المستوطنين بالضفة، الكيان الصهيوني، كيف استغل الكيان الصهيوني قانونا مؤقتا للاستيلاء على 61 ألف درهم بالضفة، قطاع غزة، طمس 93% من المقابر، كيف يغيب الاحتلال أدلة الإبادة بغزة؟ مراسلة الجزيرة تقول: غارات وتدمير وتجريف صهيوني لبلدات بجنوب لبنان، وسلام يرفض ادعاءات الاحتلال، الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يواصل سياسة المحو والبقاء بالجنوب، ما الذي يملكه لبنان لوقف الاستباحة؟ بيت لحم: مخطط توسعي بمستوطنة جيلو في القدس، ما التفاصيل؟ اليمن: بعد قصف ميناء المخا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات للحوثيين. حماس تقول: سنشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. اليمن: صواريخ تستهدف ميناء المخا وتلحق أضرارا برصيفه البحري. جنوب نابلس: صاحبه يحمل الجنسية الأمريكية، مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب نابلس، الحوثيون يهاجمون سفينة شحن. ماذا نعرف عن السفينة تهامة التي هاجمها الحوثيون قرب باب المندب؟ الولايات المتحدة الأمريكية: انتخابات تفرق الحليفين، هل فقد ترامب نفوذه على نتنياهو؟ روسيا: روسيا تستورد البنزين من الهند للمرة الأولى إثر هجمات المصافي. روسيا: بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن أوروبية ويحذر من تغلغل الناتو. لاس فيغاس: حدث في لاس فيغاس، جندي صهيوني مسرح يهاجم مرشحا أمريكيا سابقا. روسيا: روسيا تعلن إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز: ملف الإدمان على المقامرة والمراهنات في أستراليا. فتح برنامج مستعرضا الأرقام الصادمة والتأثيرات المجتمعية الخطيرة لهذه الظاهرة التي تحولت إلى آفة وطنية تمس استقرار آلاف الأسر، وسط نقاشات برلمانية مستضيفة حول تنظيم قوانين الإعلانات التجارية للقطاع. وتشير البيانات الرسمية والإحصاءات الصادرة عن الجلسات البرلمانية إلى أن الأستراليين خسروا نحو 36 مليار دولار في عام 2025 وحده جراء المقامرة والمراهنات بأشكالها المختلفة، في حين يمارس أكثر من نصف البالغين في ولاية نيو ساوث ويلز شكلا من أشكال المقامرة بانتظام. كامبرا: هل يكفي عقد الزواج الديني ليكون الزواج معترفا به قانونيا في أستراليا؟ وماذا يحدث عندما تتعارض بعض الممارسات أو المعتقدات الدينية مع القانون الأسترالي في قضايا مثل تعدد الزوجات وزواج القاصرين والزواج بالإكراه؟ وماذا لو انتهى الزواج مدنيا لكنه بقي قائما دينيا، من تعدد الزوجات إلى زواج القاصرين والزواج بالإكراه؟ كيف يقول القانون الأسترالي كلمته؟ وهل يمكن أن تكون مطلقا أمام القانون لكن لا تزال متزوجا دينيا؟ أين تتوقف حرية المعتقد وتبدأ سيادة القانون الأسترالي؟ أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني: أكد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس نية جيشه البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان الممتدة من البحر غربا حتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا، مؤكدا استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق. بيت لحم: لم يعد الاستيطان الصهيوني يحيط بمدينة القدس كما يحيط السوار بالمعصم فحسب، إنما باتت المدينة محاطة بسلسلة متتالية من المشاريع الاستيطانية التي تخنقها وتعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وخاصة محافظة رام الله في الشمال وبيت لحم والخليل في الجنوب. اليمن، تسارعت وسيرة التصعيد العسكري في اليمن أمس مع إعلان الحكومة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة في محافظات عدة داخل البلاد. وأفاد التلفزيون الرسمي اليمني بمقتل وإصابة عدد من الحوثيين إثر قصف مدفعي للقوات المسلحة استهدف تجمعات وتعزيزات للجماعة في محيط سوق الفاخر شمال محافظة الضالع. حماس تقول، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران أمس، إن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. وعبر بدران، وهو أيضا رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، عن رفضه لما وصفه بفرض الشروط على الفصائل والأطراف المشاركة. الاحتلال الصهيوني، تتسع دائرة الغضب والانتقادات داخل الكيان الصهيوني لاعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة لتطال الجيش والحكومة، وسط اتهامات بالتغاضي عن عنف ما وصفوه بالإرهاب اليهودي المتصاعد وتحذيرات من فقدان السيطرة على الضفة. جاء ذلك بالتزامن مع عزلة كاملة تعيشها 3 عائلات فلسطينية داخل منازلها في قرية قصرة جنوب محافظة نابلس شمال الضفة لليوم 3 على التوالي، بعدما أقام مستوطنون خياما وأغلقوا الطريق المؤدي إليها في تحرك يقول أحد المحاصرين إنه يستهدف تهجيرهم والاستيلاء على منازلهم. الكيان الصهيوني، تحت ذريعة الضرورات العسكرية والأمنية المؤقتة تصاعدت وتيرة الأوامر التي تصدرها قوات الاحتلال الصهيوني بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 2023، حيث بدأت ب 32 أمرا إلى أن تجاوزت 200 أمر. وهذه الأوامر بلغت ذروتها في عام 2025 بإصدار 94 قرارا، ومنذ بداية العام الجاري تجاوز عددها 70 أمرا في الأشهر 7 الأولى. قطاع غزة، لم يتبقى لمن نجا من الحرب الصهيونية على قطاع غزة سوى الركام والألام وأشلاء أقربائهم التي لا تزال عالقة أسفل أكوام الإسمنت والكتل الخرسانية لمنازل هدمت بفعل آلة الحرب. لكن حق الوصول إلى جثامين النساء والأطفال والرجال والشيوخ أضحى رفاهية لسكان القطاع الذين لم يعودوا يأملون سوى أبسط أشكال التعامل الإنساني الرحيم، إن لم يكن مع الأحياء فعلى الأقل مع ما تبقى من أقربائهم. مراسلة الجزيرة تقول، قالت مراسلة الجزيرة إن الكيان الصهيوني شن أمس غارة جوية على بلدة المنصور جنوب لبنان، في حين أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الجيش الصهيوني استهدف شقة عملياته لحزب الله في البلدة، وذلك بالتزامن مع حديث الجيش اللبناني عن إعاقة انتشاره في المنطقة نتيجة استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني وآخرها تفجير مبنى بلدية زوتر الشرقية في قضاء النبطية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن، أفاد إعلام يمني حكومي أمس بأن جماعة أنصار الله الحوثيين جددت قصفها بصواريخ باليستية على ميناء المخة قرب باب المندب جنوب غربي البلاد. وذكرت قناة سبأ الحكومية أن الجماعة جددت قصف ميناء المخة الاستراتيجي بصواريخ باليستية، ولم تذكر القناة عدد الصواريخ المستخدمة أو ما إذا أسفر القصف عن خسائر بشرية أو مادية. جنوب نابلس، يواصل مستوطنون صهيونيون لليوم الرابع على التوالي محاصرة منزل لعائلة أبو ريدة الفلسطينية في منطقة جبل رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ويمنعون الوصول إليه وإدخال الطعام والشراب إلى المواطنين. وكان المستوطنون قد نصبوا خيمة أمام المنزل قبل 4 أيام ومنعوا دخول ساكنيه أو خروجهم منه أو وصول أحد إليهم، وعمدوا صباح أمس وفق ما أظهرته مقاطع مصورة إلى إلقاء الحجارة في الطريق زيادة في حصار المنزل ومنع الاقتراب من المكان. وتعود ملكية المنزل المحاصر، وهو عبارة عن فيلا، للمواطن لؤي عبد المنعم أبو ريدة، وهو مقيم في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأمريكية. الحوثيون يهاجمون سفينة شحن، قتل 6 أشخاص وأصيب 10 من أفراد طاقم سفينة الشحن تهامة والقوات المشاركة في عمليات الإنقاذ إثر هجوم قرب مضيق باب المندب الثلاثاء 11 من أغسطس آب الجاري، يشتبه في أن الحوثيين نفذوه في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول وسقوط إصابات. الولايات المتحدة الأمريكية: مع اقتراب الانتخابات الحاسمة في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنفسهما أمام ضغوط سياسية داخلية تدفع كل منهما في اتجاه مختلف، في تحول بدأ يكشف عن توتر متزايد داخل التحالف الأمريكي الصهيوني، ويثير تساؤلات عن مدى قدرة ترامب على ممارسة نفوذه على نتنياهو. روسيا: بدأت روسيا استيراد البنزين من الهند للمرة الأولى مع تراجع إنتاج مصافيها إثر الهجمات الأوكرانية وتفاقم النقص في السوق المحلية، في تحول لافت لبلد يعد تقليديا من مصدرين منتجات النفطية. وبحسب وكالة بلومبرغ، استقبلت روسيا أول شحنة من البنزين الهندي في 5 أغسطس آب الحالي، في حين تشير بيانات شركة كابلر إلى احتمال وصول شحنات إضافية بعد رحلة اعتمدت على عمليات نقل بين السفن قبالة السواحل المصرية. روسيا: هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بالاستيلاء على سفن لدول أوروبية ردا

0: في توسا المعروف عبر الإنترنت باسم ديف نودلز المؤيد للكيان الصهيوني والجندي السابق في جيش الاحتلال يوسف حداد. وقعت الحادثة أثناء تسجيل حلقة من بودكاست ديجيتال سوشيال ايرو إثر نقاش حاد حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن دفاعاتها الجوية اعترضت 502 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق مناطق مختلفة خلال الليلة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن قواتها قصفت مستودع وقود في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، قائلة إنه كان يستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز: نزرع القمار في عقول أطفالنا، كيف ترى خطورة المقامرة والمراهنات في أستراليا؟ كامبرا: أنت والقانون، متزوج شرعا مطلق قانونا، أين يقف القانون الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يواصل سياسة المحو والبقاء بالجنوب، ما الذي يملكه لبنان لوقف الاستباح؟ بيت لحم: مخطط توسعي بمستوطنة جيلو في القدس، ما التفاصيل؟ اليمن: بعد قصف ميناء المخا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات للحوثيين. حماس تقول سنشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. الاحتلال الصهيوني: غضب بين جنود الاحتلال وقلق بواشنطن إزاء إرهاب المستوطنين بالضفة. الكيان الصهيوني: كيف استغل الكيان الصهيوني قانونا مؤقتا للاستيلاء على 61 ألف دونم بالضفة؟ قطاع غزة: طمس 93% من المقابر، كيف يغيب الاحتلال أدلة الإبادة بغزة؟ مراسلة الجزيرة تقول: غارات وتدمير وتجريف صهيوني لبلدات بجنوب لبنان، وسلام يرفض ادعاءات الاحتلال. اليمن: صواريخ تستهدف ميناء المخا وتلحق أضرارا برصيفه البحري. جنوب نابلس: صاحبه يحمل الجنسية الأمريكية، مستوطنون يحاصرون منزلا جنوب نابلس. الحوثيون يهاجمون سفينة شحن، ماذا نعرف عن السفينة التهامة التي هاجمها الحوثيون قرب باب المندب؟ الولايات المتحدة الأمريكية: انتخابات تفرق الحليفين، هل فقد ترامب نفوذه على نتنياهو؟ روسيا تستورد البنزين من الهند للمرة الأولى إثر هجمات المصافي. روسيا: بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن أوروبية ويحذر من تغلغل الناتو. لاس فيغاس: حدث في لاس فيغاس جندي صهيوني مسرح يهاجم مرشحا أمريكيا سابقا. روسيا تعلن إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وأولى حلقات الجزء الثاني من برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في أولى حلقات الجزء الثاني.
1: أهلا وسهلا، يعني مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك، وأهلا بكم مرة أخرى. لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبل منا منكم، وأن تكون هذه الحلقات لنا وللمشاهدين والمستمعين في ميزان الحسنات بإذن الله، وتكون خالصة لوجه الله الكريم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو مقصدنا في كل ما نقدم.
0: بارك الله فيك. جميل أن نبدأ هذا الجزء الثاني بهذا الدعاء الجميل نتقرب به إلى الله عز وجل،
1: لأن يعني كان الصحابة يحفظ الواحد منهم الآيات العشر من كتاب الله ثم يتوقف حتى يعمل بها، ثم يحفظ العشر التي تليها حتى يعمل. فقالوا فتعلمنا العلم والعمل مع حفظ كتاب الله.
0: جميل هذا المنهج. يعني ليس من الصواب أن نحفظ القرآن كاملا ثم نحاول.
1: القرآن إما حجة لك أو حجة عليك.
0: هو حجة في كلا الحالين.
1: هو حجة. فكيف يعني بالإنسان أن يحفظ ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 8 سنوات، وكان رجلا ألمعيا ذكيا يستطيع أن يحفظها في شهر واحد، لكن حفظها بالعمل.
0: عملها.
1: كما قلنا من قبل، هو هم أعربوا قولا وعملا. ثم جاء الخلف الذي من بعدهم فأعربوا في القول ولحنوا في العمل. ونحن لحننا في القول ولحننا في العمل.
0: الله أكبر. نسأل الله السلامة والهداية بإذن الله. طيب سيدي، يعني لنتبادل الأماكن ولو لدقيقة واحدة، وهذه عادتي مع فضيلتكم دائما في هذا البرنامج وفي برامجنا الماضية والمنصرمة، هو ربما يتساءل سائل من السادة المشاهدين والمستمعين، ما الحكمة من تدارس سيرة الصفوة والسيرة بوجه عام في هذا البرنامج في هذه الأيام؟ هل من فائدة محددة أو مجموعة من الفوائد هذا؟
1: يعني أولا نحن الأمة كلما يعني ادلهمت الخطوب من حولها وازدادت غياهب الظلم والظلام والظلمات البعد عن الله سبحانه وتعالى، احتاجنا إلى من يضيء لنا الطريق، ولن يضاء طريقنا إلا بصفوتنا هؤلاء القدوة من لدن آدم إلى أبنائه من الرسل إلى أبنائه من المختارين والمصطفين الأخيار الذين أحاطوا بالرسالات. فلك يعني كإنسان مسلم يحتاج إلى من يرفع له الضوء ليرى ويستبين طريق النور. لن يكون طريق النور إلا بقدوة صالحة ينطبق أو عليها آيات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة
1: والسلام. لن يظهر لنا هذا إلا في هؤلاء الصفوة.
0: وقد أوصى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: لأننا نحن عندما نسرد حياتهم تفصيلا بإذن الله رب العالمين، وهذا زيادنا في الجزء الثاني. يعني الجزء الأول كنا نحكي نقص لمحات ثم نسقطها إلى الواقع. الآن سوف نقص تفصيلا حياتهم، تفاصيل حياتهم البيتية الزوجية، الأبناء كيف ربوا أبنائهم، كيف تعاملهم مع المجتمع، كيف دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، من الذي صدقهم، من كذبهم، لماذا من صدقهم صدقهم ولماذا من كذبه، ما حجة المصدقين وما حجة المكذبين. ثم بعد ذلك نستطيع أن نجمل القضية، لماذا هذا من الصفوة. فسوف يكون ديدادنا إن شاء الله في الجزء الثاني من صفوة الصفوة، ونحن نتكلم عن أنبياء الله ورسله، نتوقف تفصيلا عن سيرتهم، لأننا سوف نأتي بعد ذلك إلى سيرة خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنعيش معه لحظة بلحظة وساعة بساعة، نراه في بيته زوجا وفي بيته أبا وفي مجتمعه قائدا وحكيما وعالما ومتعلما ومتصدقا ومجاهدا. سوف نراه في ساعات الغضب وفي ساعات الهدوء وفي ساعات الفرح، ساعات الانتصار وفي ساعات الهزيمة. سوف نراه إنسانا كما أننا نعيش معه. ثم نأتي بعد ذلك إلى تلاميذه الكبار فنزورهم في بيوتهم ونزورهم في بيئتهم ونوضح البيئة التي نشأوا فيها ونرى كيف أنتجت هذه البيئة هذه العينات يعني هذه العمالقة هؤلاء العمالقة الكبار. نقترب منهم ونستشعر أبوتهم لنا ونستشعر بنوتنا لهم ونستشعر أننا لنا أصدقاء في عرض التاريخ وطوله يعني ونجلس معهم ونحادثهم ونسمعهم يحادثوننا وننقل هذه الصورة إلى إخواننا المشاهدين والمستمعين فيكونوا معنا يعني كأننا نجلس لنزور بيت أبي بكر ونزور بيت عمر ونذهب إلى أبي ذر ونذهب معه إلى الردة وهو منفي ثم نذهب مع بلال رضي الله عنه وهو ذهب إلى حمص عندما جاء ليزور المدينة في زمن عمر ويؤذن سوف نتبع حركات حركة حركة
2: من الألف إلى الياء
1: بإذن الله إن كنا إن شاء الله من أهل الدنيا وإن لم يكن فقصدنا أن احنا نوينا هذا صدقا حتى يعني أعيد يعني نعيد الأمة إن شاء الله إلى يعني أو نردها إلى قدوتها ردا جميلا.
2: ولنعرف أن في أجدادنا أناسا يقتدى بهم ويهتدى.
1: لا تجد في أمة من الأمم قدوات أصلح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يعني نصروا الرسل ونصروا الأنبياء
2: ولهذا حذفت سيرتهم من التربية والتعليم.
1: يعني ربنا سبحانه وتعالى يوقظ أمتنا مرة أخرى لتعود إلى إلى إلى ما كان عليه أجدادنا من سيرة السلف الصالح التي سوف نرى الخير فيها كله. نعم. لن ترى خيرا إلا في هؤلاء الصفة رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم على من علمهم
2: عليه الصلاة والسلام. إذا نشر الحوار مع فضيلتكم ولتكن بمثابة حلقة تمهيدية للجزء الثاني من الصفوة ندندن حول مفهوم الصفوة لماذا وجد ثم نفتح بعض الاتصالات مع السادة المشاهدين والمستمعين في موضوع الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك. مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم حول ما أهمية وجود الصفوة في الأمة الإسلامية وهل ما زالت الأمة الإسلامية ولادة بالصفوة أم لا ولماذا صار أصحاب الصفوة من الصفوة هكذا وكيف صفوا أنفسهم وتخلصوا من شوائبها وطاروا إلى أنان السماء ولماذا اثاقلنا نحن إلى الأرض. هل وجود الصفوة في الأمة الإسلامية هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى أم أننا نساهم في بناء الصفوة الحقيقية وهل وجود الصفوة الآن عائق عن ركب التقدم العلمي والحضاري أو ما يسمى بالعولمة وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم في صفة الصفوة وبدأ ذي بدء ما أهمية وجود الصفوة في حياة الأمة الإسلامية.
1: الله رب العالمين وأصلي وأسلم على الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد سوف أسرد لك حلقات سريعة
2: نعم
1: هي عناوين وسوف نأتي بعد ذلك إلى التفاصيل إن شاء الله نكون من أهل الدنيا.
2: بارك الله في عمرك.
1: هذه العناوين توضح لنا أهمية هؤلاء الصفوة في مجتمعاتنا.
2: نعم.
1: ولماذا يعني وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. افتقدنا البدور الآن لأن البدور قد قلت. لأن سوف يأتي زمان على أمتي يقال إن في بني فلان رجل أمين.
2: هذا حديث عن.
1: هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الله أكبر.
1: هذا كلام خطير.
2: سوف يقل الأمناء إلى هذا.
1: يقل الأمناء لدرجة أن يقال في قبيلة كذا أو في عائلة كذا رجل فاضل.
2: سلم يا رب.
1: هذا الرجل هو الذي يرفع علم الصفوة يعني حتى يفهم أبنائي وبناتي الجالسون أمام شاشة التلفاز أو الذين يستمعوننا عبر الإذاعة أن أضرب المثل يقال أن في مسابقة الجر 400 تتابع هذا يعني يجري سريعا ثم
2: يحمل الشعر
1: يحمل الشعر أول إنسان ثم يسلمها لمن والثاني منتظره حتى يكمل المسير. هؤلاء الصفوة هم الذين يتسابقون في مضمار الخلق نحو الهدف الأسمى لنصر الأمة تتابعا من حامل الشعلة الأول سيدنا محمد صلى الله
2: عليه وسلم
1: يعني هو حمل المصباح
2: يعني لن نعدم حامل الشعلة.
1: لا لا لا لا لا لا أنا قلت لك من قبل في كل قصر لفرعون هناك موسى ها في في في في مؤمن آل فرعون موجود في كل مكان وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
2: بالرجل الفاجر
1: يؤيد كيف الله أكبر لما يعني سوف أسرد عليك في هذه الحلقة لك إحصائية عجيبة من لجنة التنمية البشرية الصادرة على الأمم المتحدة.
2: طيب ماذا فيها؟
1: أنا سوف أوضح لك بالتقرير الذي صدر من الأمم المتحدة بالأرقام عند غياب الصفوة ماذا حدث.
2: كفى بهذا من النموذج.
1: يعني عندما تغيب الصفوة في في في في المجتمعات عامة. لأن الصفوة تحمل قيما. صحيح. تحمل قيم. فلذلك أعداء الصفوات دائما أعداء الصفوة في كل زمن يريدون إطفاء المصابيح. لماذا؟ لأن قضية العولمة التي ذكرت أنت التي تمثل الآن يعني كما يقولون هو الصياغة الأساسية التي يجب أن يصاغ بها العالم. الكارثة أن بعض من أبنائنا وبناتنا نتكلم دائما أنا في قطاع منسي عندنا في الإعلام
2: ما هو؟
1: الأبناء والبنات نحن نتكلم الرجل والمرأة الكبار الزوج والزوجة وننسى أولادنا شباب الجامعات وشباب المراحل المتوسطة. أنا أقول فيهم يكمن الآن فيهم عمر بن الخطاب وبلال بن رباح وخالد بن الوليد يكمن الآن في صفوف المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بفضل الله بما أرى من ومضات في الأمة. فلما لما لما تجد أن كلمة مثلا الأولاد يسمع كلمة العولمة يريدون أن يضحكوا عليهم ليدخلوها في كلمة العالمية. عولمة يقول لك أنا عالمية تدخل تبع لا عولمة هي قولبة
2: صحيح
1: قول يعني يقول إيه أمركة أن تصب الناس في قالب أمريكي. زمان كان أيام الاستعمار يقول لك فرنسة تصب الناس في القالب الفرنسي عولمة تصب الناس في قالب واحد وهنا تكمن الكارثة. لكن الإسلام له عالمية مش عولمة. العالمية هذه معلنة في الآيات المكية كلمة للعالمين ذكرت أكثر ما ذكرت في الآيات المكية
2: صحيح
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في السنة الرابعة من البعثة. كلمة العالمين هذه لما تجد الآيات المكية والآيات المدنية تجدها أكثر فهي الإسلام يعلن عالميته من دار الأرقب ابن أبي الأرقب البداية.
2: إذا سبق الإسلام إلى هذه الدعوة أو تلك النعرة
1: يعني العالمية هي إيه هي مش تناسق الحضارات تكامل الحضارات توافق الحضارات.
2: سامويل هانتينغتون يقول الصدام أو صراع هو حضارات
1: هو الرجل يعني مع عشان يعني نكون نقديين بحرفنا يعني هو يرصد واقعا
2: هو قيم الواقع
1: هو يرصد واقع هو يرصد واقع. طيب أنا عشان أريد كيف التقرير عشان لا أنسى معلومة فيه.
2: طيب
1: أولا في محاضرة كانت خطيرة أذكرها في عام 99 من 7 سنوات كان بهنري كيسنجر قال فيها بالحرف الواحد أن الحروب الدينية التي قامت في أوروبا بين إيه؟ لأن أوروبا رفضت التعددية المذهبية تحت عنوان دين واحد.
2: عجيب
1: يعني احنا في المدينه في المجتمع المدني
2: نعم.
1: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: لكم دينكم ولي دين
1: ده في مكه نعم. في المدينه في مهاجرين وانصار واوس وخزرج ويهود ونصارى وصابئه ومنافقين 9 اصناف وعاشوا تحت مظله واحده ما قتل واحد واحده. كيسنجر يقول تحت احصائيه دقيقه ان الحروب الدينيه في اوروبا خلفت 40% من القتلى من شعوب أواسط أوروبا. 40% قتلت من الشعوب في هذه الحروب.
2: حروب دينية خاصة بهم هم.
1: بهم هم. بينهم.
2: الله أكبر.
1: هم رفضوا التعددية.
2: هم يرفضون.
1: رفضوا. يعني كاثوليك يحارب بروتستانتي وبروتستانتي يحارب أرثوذكسي.
2: أرمن وأرثوذكس.
1: وهم كلهم تحت عنوان واحد.
2: سبحان الله.
1: ونقول نحن في المؤتمرات عندما نلقاهم بدلا من أن تلفتوا أو تهتموا بجدية لتنصير أفريقيا طب ما تنصروا أوروبا ما أنتوا أوروبيين نصروا أوروبا أنتوا يقولوا العلمانية أنا أقول لهم طب انتصروا أوروبا تليم زع إيه شغلات موضوع أفريقيا لأنه كان طلعوا القرار أن سنة عام 2000 أفريقيا المصرانية كلها فلما فشلوا قال لا 2025 و2050 لكن طيب بدل ما تبذلوا هذا المجهود نصروا اوروبا ما هم العلمانيه غزت اوروبا طب نصروا. المهم في المقابل اللي انا ذكرت لك كيسنجر ب 40% لأن عدد القتلى من الطرفين من المسلمين والمشركين في 28 غزوة وما يقرب من 42 سرية. الغزوة اللي كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية اللي يقودها أحد أصحابه تقريبا 70 حرب تمت. عدد القتلى 386 قتيلا من الطرفين
3: فقط،
1: و40% في أوروبا نتيجة حروب دينية. اللي يقول لك الدين انتشر
2: عجيب بحد السيف،
1: عشان أنا أقول الكلام ده لأولادنا.
2: لا مرة ثانية، 40% ماتوا من الأوروبيين
1: في حروب دينية مذهبية، صراعات مذهبية بينهم.
2: نعم،
1: بين بروتستانت وكاثوليك
2: وأرمنز
1: كله. سبحان الله،
2: مع حروب المسلمين
1: الغزوات من بداية بدر إلى فتح مكة 386 موجودة بالأسماء
2: من الطرفين،
1: من الطرفين
2: وغير المسلمين،
1: من الطرفين من الطرفين.
2: رد جميل.
1: طيب،
2: ممتاز
1: هذا الأمر.
2: نعم،
1: اسمع يا سيدي الايه الأمر العجيب الأمر. عند غياب الصفوة وعند غياب الدين وعند ضياع القيم ماذا يحدث؟
2: ماذا؟
1: اسمع يا سيدي، لا تقرير الأمم المتحدة، لا كلام عمر ولا كلام محمد خالد ولا كلام ناس متجاوزة قناة شارقة ولا
2: غيرهم.
1: نعم، كلامهم يا سيدي 20% من العالم يستمتعون ويستهلكون 86% من ثروات هذا العالم.
2: 20% فقط؟
1: اه، خمس العالم يستفيد ب 86%
2: و 80% الباقي
1: يقعدوا 14% عند غياب الايه؟
2: الصفوة. الله اكبر.
1: عند غياب العقل، عند غياب المنطق، عند غياب القيم. طيب، 225 فردا في اوروبا، هما في التقرير بيقول في الشمال، ما قسموا العالم الى شمال وجنوب. الشمال يعني أوروبا، العالم المتحضر يعني. 225 فردا في الشمال يملكون ما يملكه 2,500,000,000 من البشر.
2: ده البشر كله 6 مليار.
1: يعني أكثر من ثلث، 33%، 37% تقريبا من سكان أغنامهم في الشمال 225 فردا، معروفين بالإسم.
2: 225 فرد فقط؟
1: فقط.
2: يملكون ما يملكه ثلث العالم
1: 2.5 مليار. تمام، الله اكبر. ثلاث افراد في امريكا مذكور اسمائهم، انا بس لا ادخل في التفاصيل، انا ممكن اضع هذه على صفحه الانترنت عشان
2: جيد.
1: سبحان الله ما شاء الله. ثلاث افراد بامريكا يملكون، اسمع المفاجاه، ثلاث افراد معروفين بالاسماء يملكون ما تملكه 48 دوله اعضاء في الامم المتحده.
2: ثلاثة أفراد؟
1: ثلاثة أفراد يملكوا ما تملكوا 48 دولة، يعني الثلث عدد مجلس أعضاء المتحدة. 150 تقريبا، 48 أو 160. اسمع يا سيدي، العالم بغياب الصفوة وغياب العقل وغياب المنطق وغياب المسلمين عن الساحة، لأنهم ما أوجدوا أنفسهم بإسلامهم وإنما أوجدوا أنفسهم بضعفهم.
2: صحيح،
1: فالناس أخذت موقف من الإسلام. تعالى لقضية الإنفاق. الانفاق على التسلح 870 بليون دولار
2: في الايه؟
1: العالم بينفق
2: 370 بليون في العام.
1: في العام 870 بليون دولار. تمام، تسلح
2: 870 بليون.
1: بليون
2: يعني كام يعني؟
1: هو البليون 9 اصفار
2: يعني، مش يعني رقم فلكي.
1: ينفق العالم المتحضر على المخدرات 400 بليون دولار.
2: المخدرات؟ ما شاء الله ما شاء الله.
1: الخمر والكحوليات في أوروبا وحدها 105 بليون دولار. هذا تقريبا
2: 105 بليون للخمر،
1: للخمور والكحوليات في أوروبا فقط، احنا ما كناش عن أمريكا ولا أستراليا ولا كندا ولا أمريكا الجنوبية، أوروبا. ينفق العالم المتحضر على القطط والكلاب الأليفة في البيوت 67 بليون دولار.
2: القطط والكلاب؟
1: أيوة.
2: وعلى البني آدمين؟
1: ما أنت شافه. مجموع ما ينفق على التسلح والمخدرات والخمور والكحوليات والقطط والكلاب 1442 بليون دولار. أقول مليار عشان أحسن حد يضع في ذهنه مليون، ماشي بالام، لا بالبي،
2: بالباء،
1: بليون، مليون. خلاص،
2: 9 اصفار ليس 6.
1: في المقابل عند غياب الصفوة وعند غياب القيم، تعليم ينفق عليه في العالم 6 مليار دولار، والصحة والغذاء 13 مليار، يبقى التعليم
2: مش محصلين القطط والكلاب.
1: لا 25% من الإنفاق على القطط والكلاب ينفق على الغذاء والتعليم والصحة. ماذا تقول في هذه الإحصائية؟
2: انتهت الإحصائية؟
1: أنا لا بس بتاكي عن جزء منها عشان ما لا نضيع لك، أنا عايز أعلق على المسألة.
2: طب سؤال بسيط ممكن؟
1: بسيط بسيط
2: بسيط. يعني ثلاثة أفراد في أمريكا يملكون أرقام طائلة مثلا.
1: أي أي أي.
2: الإسلام ربما يكون داعي إلى الرأسمالية، عندنا أبو بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف
1: مثلا. شيء ولا شيء ولا شيء.
2: نعم.
1: ترجع ل 1500 سنة أو 1400 سنة.
2: نرجع.
1: تجد سيدنا علي قال مقولته الشهيرة.
2: ماذا؟
1: ما جاع فقير إلا بتخمة غني.
2: عبد الرحمن بن عوف كان غنيا.
1: ما هو مال، وكان لا يحول عليه الحول في الزكاة.
2: يا ماذا يعني؟
1: فبيطلع زكاة والدولة بيجي آخر السنة عشان يطلع زكاة، ما فيش زكاة، ما فيش مال، ما طلع أخرج المال اللي عنده
2: وقتها.
1: تقول بعض كتب السير إن بعض قوافل لعبد الرحمن بن عوف كانت تصل أولها في المدينة وآخرها في الشام ما تحرك بعد.
2: هذا كان يملك ثروة طائلة من العصر آنذاك
1: بالمليارات،
2: بالقياس من الثلاثة اللي في أمريكا
1: مثلا. بالضبط كده
2: مثلا.
1: ولكن
2: الفرق، أيوة،
1: ولكن
2: الكلام،
1: عبد الرحمن عوف سخر ماله ليس في حق الزكاة فقط، ولكن زكاة وصدقات وتجهيز جيوش وفي سبيل الله والمحتاجين ومن يريد يتزوج ومن يريد أن يعتق نفسه، فشاعت السكينة والأمن في العالم.
2: لم يحتكر الأموال لنفسه،
1: محتكر ملعون. قال صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون والجالب مرزوق. يعني انا اجيب سلعه محدده واخد ايه التوكيل بتاعها، وامنعك انت تاجر فقير من التجاره فيها. يعني
2: ملعون،
1: المحتكر ملعون والجالب مرزوق.
2: العالم لن يسب التوكيلات.
1: ابن الحلال، من احتكر سلعه عن المسلمين 40 يوما فقد برئت منه ذمه الله وذمه رسوله والمسلمين.
2: يا لطيف،
1: انت تحتكر ليه
2: 40 يوم على التحديد؟
1: على التحديد، لان 40 يوم انت ممكن تكون سلعه استراتيجيه، ممكن يكون غذاء دقيق،
2: الله
1: اكبر، ممكن يكون قمح، ممكن يكون
2: طعام وشرب،
1: شيء على
2: شيء من الحياه،
1: سلعه يقال عليها في الاقتصاد سلعه استراتيجيه. فما بالك بهذا الاحتكار العالمي؟
2: نعم.
1: فاذا عند غياب الصفوه انظر الى النتائج.
2: طب معذره، طيب، حتى نفهم هذه الصوره، ماذا كانت صورة المجتمع قبل الإسلام أو قبل ظهور الصفوة ببداية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى ماذا تغير؟
1: هذه الصورة التي سمعتها أنت من الأمم المتحدة، لو رجعنا إلى ما قبل إقرأ لوجدنا نفس الصورة.
2: هي بقتامتها،
1: نفس القتامة، نفس الطبقية، عقبة بن أبي معيط، أبو جهل، أمية بن خلف، الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. الوليد المغيرة يكسو الكعبة سنة وقريش تكسوها سنة.
2: وكسوة الكعبة مكلفة. أنا
1: أنت تكلف على المملكة ما يقرب من 20 مليون ريال، لأن العرب من زمان يعزوا الكعبة.
2: نعم.
1: فكان
2: وكان يكسوها سنة،
1: سنة
2: من فرط،
1: وكان يسمى زاد الركب.
2: وهو الوليد أبو خالد.
1: أبو خالد بمعنى إيه؟ بمعنى أن لو قافلة من 100 200 200 أي عدد خارج من مكة إلى أي رحلة، لا يأتي كل واحد منهم إلا بنفسه فقط، طعامه وشرابه وراحلته ومصروف جيبه كما يقولون في الرحلات.
2: الله،
1: كل هذا من جيب الوليد. قال ربنا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهود 13 ولدا من طراز خالد يسيرون خلفه. الرجل حصل له طبعا. فهذه القتامة الموجودة في العصر الحديث وهي العولمة، سبحان الله، نفس لما تحق على أولادنا يقول لك الحداثة، حق مصطلح الحداثة. أيضا أريد أن أضيء بعض أولادنا، لأن دائما الأباء والأمهات أولادنا فين في محاضراتكم؟ أهو هذا أولادنا.
2: الحداثة وما بعد الحداثة،
1: تمام. الحداثة هي القطيعة التي تبث صلة الإنسان بالموروثات وأولها الدين. هذا معنى الحداثة. الحداثة غير التجديد، هكذا نقول لأبنائنا. الحداثة شيء والتجديد شيء. لا، الحداثة المطلوبة الآن في العالم الحر كما يقولون، أو عالم الحداثة، هي بت الصلة المعرفية بالموروث.
2: يا لطيف.
1: يقول لك ليه أنت العالم وصل إلى عقل ما ينتظر شرائع السماء. شرائع السماء ليه؟ في نوادي تبع الماسونية. اترك الدين خارجا وتعالى نتكلم عن الإخاء والحرية والمساواة. هذه حداثة. هذه حداثة. الشعر اللي ما لا لا لا يعني يعني للاسف الشديد لا لا
2: تصم بالاذان
1: والعياذ بالله يسيء الينا والى اذاننا واذواقنا افكارنا فهذه حداثه قطر السلف.
2: اذا حينما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام باقرا وبصناعه الصفوه
1: تمام
2: تغير المجتمع تغيرت الاحصائيات
1: الى مجتمع متكافئ. كيف ان اصبح سبحان الله العظيم ابو الاعلى ابو الحسن الندوي رحمه الله
2: عليه رحمه.
1: يقول كنت في زياره في بدايه الاربعينات الحجاز جاء لي حج قال فرايت بعين راسي رجلا دخل ليشتري ثوبا من تاجر فقال التاجر له قبل صلاه المغرب انا الحمد لله قد اكتفيت اليوم جاري هذا لم ارى زبونا يدخل عنده اليوم لم ارى مشتريا يدخل عنده اليوم اذهب فاشتري منه كان لسه بنتكلم في 70 سنة
2: سبحان الله
1: لسه في المملكة في المعارض فإذا هذا ما صنعه الإسلام هذا صنع الإسلام أيام عام الرمادة 9 أشهر لم تمطر السماء قطرة مطر لا على المدينة ولا مكة ولا على أرض الحجاز كلها
2: 9 أشهر
1: حتى صار الرماد لأن الأرض صارت كالرماد احترقت
2: يا الله.
1: وكان الصحابة يذبحون الشاه فيعافوها لقبحها يعني ما يجد فيها لحم يعني فمما بعد ما يذبحوها سبحان الله سهر عمر 9 أشهر لم ينم كان يطلب المدد ويخرج على حدود المدينة ودي عمرو بن العاص الغوث عمرو بن العاص في مصر يرسل القوافل بالحبوب والمحاصيل وحتى يرى قطعة بطيخ بسيطة في يد ابن عبد الرحمن ابن عمر ما هذا يأخذها وتأكل بطيخ وأبناء المسلمين لا يجدون يأخذها من الواد عنده 4 سنوات
2: من حفيدة
1: ويعطيها للفقير لن يشبع على عمر ولا آل عمر إلا أن يشبع أبناء المسلمين
2: لما يشق على نفسه
1: لا يشق هو من صفو يعني صفو هو صفو يعني تنظر عليك هذا الصفو
2: لا يعني كبير يعني
1: مش في حلقة الشرع والطب تكلمنا عن عبد الله بن مبارك لما صاحب شيخا له وقال لنا انا اصير من يصير امير ورايت كيف كان اميرا عليه الاماره مسؤوليه والاداره مسؤوليه ولذلك قال يا ابا ذر انها امانه
2: ويوم
1: يعني وضع قصه عبد الله بن مبارك
2: نعم
1: عبد الله بن مبارك قد سرت من مرو الى بغداد
2: نعم
1: فخرجت مع ابي عبد الله اللي هو شيخه يعني او من شيوخ العلم فقال يا شيخ نحن اثنان جمع فلنؤمر احدنا
2: 3 المفروض
1: قال اعتبرهم 2 الرجل نعم. والله واحد منهم
2: بألاف
1: عبد الله بن المبارك ما شاء نعم. الله عليه
2: علي رحمه الله
1: فقال انت اميرنا ابو عبد الله بيقول لعبد الله استغفر الله انا اميرك كيف والله لتصيرن اميرا علي وتطيعني في كل معروف
2: سيرى التلميذ اميرا
1: هو ابو عبد الله عايز عبد الله المبارك يصير ايه يصير هو الامير يعني استحى عبد الله المبارك لا انت الامير قال للشيخي انت الامير
2: طيب.
1: فابو عبد الله مسك الامار اللي هو تطيعني
2: بس حتى الشيخ مسك الامار على التلميذ
1: عرضها طيب. علي
2: فرفض التلميذ
1: ولكن اعطاها للشيخ
2: نعم.
1: قال له وتطيعني في كل معروف قال بلى لان الامير انا اطيعه في معروف اطيعه المهم قال فكنا نستريح لا ينام الا اذا نمت يغطيني وإذا قام لتجلس أقسم قال أنا الأمير يقوم يجهز الطعام أريد أن أشرب أسكت أنا الأمير اسمعني أطع فصار خادما لعبد الله بن المبارك خادم له فدخلنا على حدود بغداد والليلة شاتية شديدة المطر قال فغطاني بكل ما معنا وأنت قال أسكت أنا الأمير فلما المطر يتساقط على الثواب التي غطاني بها فانحنى بظهره من بعد صلاة العشاء حتى أذن الفجر وأقول له يا شيخ أسكت نم أقسمت عليك
2: يحميه من المطر
1: نعم
2: بجسده
1: يحميه من المطر
2: سبحان الله
1: فلما انتهت الرحلة قال عبد الله بن مبارك والله لو أعلم أن هذه الإمارة ما جعلتك أميرا قال أريد أن أعلمك هذه الإمارة
2: صعب
1: يبقى الإمارة إيه
2: صعب
1: الإمارة إيه مسؤولية
2: تكليف. وليس التشريف
1: وليت على نشر حلقات فيها ومضات الخير في قضية الصفوة
2: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا ظهرت أول حركة ردة
2: صحيح قابلها أبو بكر الصديق
1: لا في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم
2: مسيلمة الكذاب
1: ظهر مسيلمة وأرسل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله قد شاركناكم في هذا الأمر ولكن قريشا قوما يعتدون. لا كده ما شاء الله يعني. فأرسل إليه الرسول رسالة من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب.
2: ولهذا سمي الكذاب. سماه الرسول
1: الكذاب. لأنه لماذا؟ لأنه أول جريء يسمي نفسه رحمن اليمامة. وكلمة رحمن هذه لا تكون إلا لله عز وجل.
2: ونعم بالله.
1: فلقب بالكذاب لأنه افتأت على الله عز وجل وأخذ هذا الاسم. من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
2: وماذا بعد؟
1: انتقل الرسول للرفيق الأحد.
2: هذا نص الرسالة فقط.
1: بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بفاحش ولا بذيء. حتى لما يرسل رسالة لواحد مش مسلم يقول السلام على من اتبع الهدى. والله إن اتبعت الهدى سلام عليك. مش عايز تتبع الهدى؟
2: أمر هو السلام لمن اتبع الهدى.
1: شوف شوف شوف شوف
2: أدب
1: هذا
2: أدبه ربه.
1: عليه الصلاة والسلام. انتقل الرسول للرفيق الأعلى واستخلف أبو بكر. وانتقضت الجزيرة عن بكرة أبيها في قضية الردة. اشتد كل الحرب إلا من رحم ربي حتى دخل وصلت الردة إلى مكة مهبط الوحي. لهذا الدرجة. وكانت حجتهم أن مسيلمة خدهم الله يقول للرسول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صدقتك سكن لهم. الرسول ما فمن الذي يأخذ؟
2: فارتدوا
1: وشعرهم قال فما لا يا عباد الله ما لا أبي بكر. سبحان الله احنا كنا ندفع للرسول أنت مالك أنت جيت منين أنت تأخذ زكاة
2: بكر
1: أنت مالك كلام للرسول خذ
2: هذا أولا. كان الفهم الخاص بهم هم
1: فمنعوا إيه الزكاة. اجتمع كبار الصحابة مع أبي بكر. أبو بكر وحده هو الذي يجزم بأنه لا بد من قتاله وعمر وبقية الصحابة يكثفون من حدة أبي بكر.
2: سيدنا عمر نتصور العكس.
1: حتى قال له أبو بكر مغضبا يوما أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام أجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك.
2: لا
1: ارتعش عمر. لا القوة
2: صفوة.
1: صفوة. هذا حوار الكبار.
2: ما فكر ان عمر يغضب منه وهو صديقه يجانبه.
1: كان ابن القيم يقول ابن تيمية شيخ واستاذ والحق استاذ. فاذا اختلف شيخي مع استاذي تبعت الحق وخلقت شيخي انا. أد الحق كل العطاء. فهو اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام. فعمر يحاججه بما افهم. يقول يا ابا بكر لقد قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. يقول اكمل يا ابن الخطاب. يقول ادنى بحقها. يقول وما حق لا اله الا الله؟ الصلاة والزكاة. قال والله لا اقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. اليوم يقول ما فيش زكاة بكرة ما فيش صلاة ابا الدين ينطق. والله لو كانوا لأقاتلن لا أقاتلوا عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه.
2: هذا عقال هو
1: الحبل اللي بيربطوا به الناقة أو الشاه. حبل
2: لا قيمة له مثلا يعني.
1: وممكن ما نثرش حرب عشان إنما شفت العظمة بتاعت أبي بكر. ما دي الومضات بك شوف الوقفات. إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وإحنا الدين ضع من إيه؟ من بطل بدع.
2: من التبديع.
1: من الدعاء. سبحان الله. سبحان الله.
2: إنما أنا بمتبع.
1: ولست بمبتدع إنما أصحاب البدع كلاب أهل جهنم. لأن إبليس حيرتني أمة محمد. مالك ليه حيرتك في إيه؟ قال ما أذنبوا ذنبا واستغفروا إلا وغفر الله له. لأصيبنهم بشيء لا يستغفرون منه. الهوى. اشترط عليهم الهوى. والهوى لا يتم منه. صاحب البدعة ايه؟ ما صاحب هوى.
2: الله
1: يقول ايه رأيك؟ تقول استغفر الله 75,000 مرة. والله حلو جميل يا اخي. طب ودي تعطلك عن الشهد يعني. طب ما زاد 75,000 مرة. ما تاخد مصالح الجماهير احسن.
2: لا ترسل في رسالة واذا لم ترسلها فانت آثم.
1: هو سبحان الله. يعني يا احنا انصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول ما ترك لنا شيء الا وبينه وامرنا به. وما شيء من السوء والشر الا ما بينه ونهانا عنه.
2: معذرة. في موقف سيدنا ابي بكر وموقف سيدنا عمر عليهما رضوان الله نجد ان ابا بكر قال انه بمتبع. هل رفض سيدنا عمر بن الخطاب موقف أبا بكر وكلاهما من الصفوة
1: عمر
2: بما يفسر؟
1: عمر مجتهد أبو بكر متبع، فاصطدم الاجتهاد للحظة مع الاتباع.
2: وما الذي تم من عمر بعد ذلك؟
1: الاتباع،
2: اتبع
1: طبعا، اتبان له الحق. وبعدين فوجئ العجيب في المقابل، شوف عشان قيمة الصفوة، قيمة الصفوة، هذا أبو بكر صفوة.
2: نعم،
1: وطبعا سوف نأتي لحياته سردا إن شاء الله
2: بإذن الله.
1: نروح في الناحية الثانية في مكة، من الذي أوقف الردة في مكة؟ سهيل بن عمرو. من سهيل بن عمرو؟ كبير المفوضين في صلح الحديبية. ولما وقف مرة خطيبا ووقع أسيرا في أحد أو في غزو من الغزوات، وقع أسير سهيل قبل أن يسلم يعني.
2: نعم.
1: فكان سهيل خطيبا مسقع، إذا خطب خطبة أقنع الناس عن الحق أنه باطل وعن الباطل أنه حق.
2: يا لطيف، خطيب مفوه.
1: فقال عمر اخلع له ثنيتيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. اخلع له الثنيتين دول، العرب كان لا يقبل تأتأة ولا فأفأة ولا العيوب اللي النطق اللي انت تقول عليها في اللغة.
2: الله أكبر،
1: ما فيش، كان لو واحد ألسن واحد سبحان الله. فقال يا عمر عسى أن يكون له موقف أو يوما ما تحمده عليه. في يوم من الأيام يا عمر الراجل ده واقف انت من سبحان الله، واقف عند الكعبة بعد ان بدأت مكة للردة، اهل مكة خلاص بدأوا يرتدوا وينتشر الامر. قال
2: وكانت جهورية الصوت،
1: يا معشر اهل مكة لا تكونوا اخر من اسلمتم واول من بدلتم، اكرمكم الله بالنبوة ثم اكرمكم بالخلافة، بعد النبي جالك واحد منكم هو بكر قرشي مكي، فاشكروا نعمة الله. فثاب الناس إلى رشدهم وبدأوا يحملون السلاح مع أبي بكر ضد أهل الردة. عسى أن يكون له يوما ما يا عمر،
2: وكان له يوم.
1: فهذا رجل بأقوام. إذا أبو بكر في نفسه وهو شخص عجيب، أبو بكر شخص عجيب
2: عجيب، نتوقف معه كثيرا
1: في هذه الآونة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جهز بعثة أسامة، أسامة بن زيد، قالوا أنت تروح على حدود الروم ردا على ما حدث في مؤتة،
2: وكان أسامة صغيرا
1: 17 عاما،
2: يعني حتى نقذ همة أبنائنا الشباب
1: الـ يعني ولد في الثانوية العامة
2: بالضبط 17 في الثانوية العامة.
1: في هذا الوقت كان زيد بن حارثة ولد أسامة قتل في مؤتة، قتل
2: زيد هذا، فلما قضى منها زيد
1: أيوة فده أسامة ابنه. فالرسول حب يثير حميد أسامة أن كأنما يأخذ ثأر أبيه، فوضع قائد للجيش وتحت قيادته أبو بكر عمر،
2: تحت قيادة أسامة
1: 17
2: عاما،
1: وفي دولة أو في مكان يقدر فيها السن، ولكن الرسول هو صاحب الانقلاب الكبير أو الاعتدال الكبير للبشرية.
2: أبو بكر طبعا اعترض، وعمر اعترض،
1: ما اعترض أحد،
2: صغير.
1: الرسول عندما يقول شيئا سمعا وطاعتنا يا رسول الله، سبحان الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك أنا أحذر من الأيادي التي تمتد على رؤوس بناتنا في أي بلد مسلم لتخلع الحجاب، هذه يد سوف تصاب بالشلل قريبا. أي يد تمتد على رأس بنت أو امرأة مسلمة لتنزع حجابها تحت أي عنوان، هذه يد شلاء بإذن الله عن قريب. وذلك الأمير قال له يا عبد الله بن المبارك، قال له وتطيعني في إيه؟
2: معروف.
1: بس سبحان الله، في معروف.
2: نعم،
1: في معروف. أنا ملك الملوك ومالك الملك،
2: حديث قدسي.
1: نعم، إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوكك.
2: الله،
1: فأنا أقول للمبتلين فليصبروا في أي بقعة من بقاع الأرض، المضطهدين والمحاربين في دينهم يصبروا ويحتسبوا، وإن شاء الله ربنا يقوي العزيمة
2: بإذن الله. أرسل أسامة النبي عليه الصلاة والسلام،
1: فلما انتقل الرسول للرفيق الأعلى كان أسامة خلاص على وشك التحرك، طبعا توقفت مثلا الرسول دفن النبي صلى الله عليه وسلم، صار أبو بكر خليفة،
2: فأنفذ بعث أسامة
1: فأراد أن ينفذ بعث أسامة توقف الصحابة ضده، المرتدين من جميع الجزيرة جين يهجموا على المدينة، لدرجة أن دخلوا على حدود المدينة في منطقة اسمها ذا القصة. القصة دي أبو بكر ذهب وردهم واتخذ من ذي القصة هذه غرفة عملية، حرك منها الأحد عشر جيشا تحت قيادة خالد بن وليد وشرحبيل بن حسن والمثنى وابو عبيدة، يعني صناديد الصحابة والمقاتلين. في هذه الآونة أراد الصحابة إثناء أبي بكر عن أسامة، لم يذهب لرد هجوم، ذهب للمناوشة مع الروم، قالوا فيش داعي المناوشة احنا عايزين. قال والله لو جرت الكلاب بأرجو لأمهات المؤمنين لأنفذن بعثة أسامة، لا أحل عقدا أو لواء عقده رسول الله، أنا متبع ولست مبتدع.
2: لا مرة الجملة مرة ثانية،
1: لو جرت الكلاب بأرجو لأمهات المؤمنين مهم يعني أشرف، يعني تخيل أن الكلاب والجيوش جاءت لتهجم على المدينة وسحبت أغلى شيء عند المسلمين وهم أمهات المؤمنين زوجات النبي.
2: الله الله.
1: وأولهم ابنته عائشة.
2: نعم صحيح.
1: تخيل الكلاب تجري بأرجلين. لأم فذن بعثة أسامة.
2: تشبيه عجيب. لو جرت الكلاب بأرجو لأمهات المؤمنين
1: لأم فذن بعثة أسامة، إنما أنا متبع ولست مبتلع، والله لا أحل لواء عقده رسول الله بيده.
2: وهذا قراره كخليفة للمسلمين.
1: وسمع الناس وأطاع. وبعدين يسير عمر بفرسه عن يمين أسامة لأنه جندي، ويسير أبو بكر على قدميه بجوار فرس أسامة،
2: على قدميه،
1: ويضع يده على ركبة أسامة، يقول له يا أسامة هل تأذن لي أن أستعين بعمر في قضاء حوائج المسلمين؟
2: يستأذن من أسامة؟
1: إن أذنت، لأن قائد الجيش
2: ابن صغير
1: اسمه قائد،
2: وهو خليفة
1: هنا اسمه قائد الجيش،
2: ولكن أبو بكر خليفة.
1: يا ابني لم يمكن
2: يأمر ويرى
1: كيفما يشاء، لم يمكن للإسلام إلا بهذا الفكر،
2: وهذا هو الذي جعله صفوة،
1: وهؤلاء هم الذين
2: يعني
1: فوكت.
2: لكنه خليفة فضل الشيخ يأمر وينهى،
1: لأنه لا يريد أن يصغر حجم أسامة أمام الجيش. لما يقول خلاص عمر ارجع، قال الله هو أمان القائد، يقول لأن أنت قائد المنطقة دي. حتى في الإسلام لو جاء شيخ الإسلام أعلم العلماء على وجه الأرض، وجاء إلى زاوية صغيرة، مسجد صغير يصلي فيه 20 مصلين، شيخ الإسلام هذا يجب أن يستأذن من الإمام، وربما هو الذي عينه.
2: لا يتقدم لي
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: أو يعتلي المنبر.
1: لا لا لا لا لا لازم إذن الإمام هذا، وإن كان هو الذي عينه.
2: وإن لم يأذن الإمام
1: يصلي الإمام نفسه، يصلي شيخ الإسلام خلفه.
2: هذا هو
1: هذا هو دين الله. هذه تربية الصفوة. نعم. إذا أردنا أن نعود إلى الصف.
2: نعم.
1: فالمهم أتأذن لي أن أستعين بعمر في قضاء؟ قال يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. سنتلعت وأنت أحكي لي حكايات
2: بداية.
1: نعم. قال يا أسامة والله لا تنزلن ولن أركب، وما لي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله.
2: يا سلام.
1: تحركت بعثة أسامة وأخافت الروم وأخافت القبائل التي تريد الردة. لماذا؟ قال الله ده أبو بكر من القوة أنه مش كمان بيصد هجوم المرتدين، لا ده أنفذ بعثة أسامة، ودي أصلا مش رايحة شيء إلا لمناوشة الروم فقط، يعني مش رايحة تصد هجوم، لا عندهم المسلمين عندهم من القوة. فعادت العقول إلى أصحابها، إلى رؤوس أصحابها، ورفضوا قضية الردة وعادوا إلى قلبه ودفعوا الزكاة لأبي بكر. هذه نظرة رجل من الصحابة ذاك العجيب. يقال إن الخلفاء ثلاثة
2: أربعة،
1: ما طبعا هم أربعة وخامسهم عمر بن عبد العزيز، لكن هم يقول لك في التاريخ في التحقيب المعرفي أو الومضات القوية من
2: العبقرية
1: ثلاثة، أبو بكر وعمر بن عبد العزيز والمتوكل على الله العباس.
2: أبو بكر وعمر بن عبد العزيز.
1: أيوة.
2: والمتوكل على الله العباسي.
1: اه
2: الدولة العباسية.
1: اه دول ايه؟ دول الصفوة. ليه؟ ما لازم تسأل ليه؟ أبو بكر لما جمع القرآن وقام الردة أعاد جزيرة العرب كيفما كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: واحد عملان جليلان، جمع القرآن مقاومة الردة.
1: عمر بن عبد العزيز ظهرت قبل عصره في لغاية سنة 97-98 هجرية، وسوف نرى القرن الأول هذا سبحان الله، جرت في عصره قضية الوضع، وضع الأحاديث اللي هم الكذابون
2: الوضعون
1: دول لما وضعوا الأحاديث لماذا؟ أرادوا ضرب السنة، قالوا إذا ضربنا السنة دخلنا على القرآن.
2: القضية قديمة.
1: طبعا الله لأن أكبر. لأن في الوقت ده كان إيه الخوارج، المعتزلة، وصل بن عطاء، بشر المريسي، الجعد بن درهم، كل الأصناف دي والعياذ بالله اللي رفعوا لوات إيه الفكر والعقل. وجاء المأمون بعد ذلك، والمأمون مصيبته أنه كان عالما، والمعتصم لم يكن عالما وإنما كان مقاتلا، وهم الاثنين شاركوا في مصيبة خلق القرآن مع أحمد بن حنبل. وإذا كان جاي لك المتوكل على الله العباسي اللي وقف المسألة خلق القرآن. لأن دي كارثة عصفت للأمة.
2: ماذا صنع عمر بن عبد العزيز؟
1: عمر بن عبد العزيز كان عبد العزيز بن مروان
2: قبله،
1: أبوه كان والي على مصر. وبعدين لما رجع أراد أن يجمع كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تندثر.
2: لا، عمر أم أبوه؟
1: أبوه
2: نعم، عبد العزيز،
1: ولكن وفاته المنية.
2: طيب،
1: فعمر بن عبد العزيز أول ما جاء راح جاب اثنين من الكبار، واحد محمد الزهري، ده مات 324 هجرية بالضبط.
2: نعم،
1: فمحمد بن عبد الله الزهري هذا كان عنده نصف الأحاديث التي كانت تحفظها أم المؤمنين عائشة، 11,000 حديثا من أساس الأحاديث.
2: نعم،
1: وجاب واحد تاني اللي هو أبو عبد الله عاصم، ده هذا كانت خالته عمرة الأنصارية، ودي كانت تلميذة لعائشة وحفظت منها نصف الأحاديث. فجمع الاثنين، فجمعوا كل أحاديث سبحان الله التي وردت عن عائشة ثم عن أبي هريرة، وجمعها عمر، ثم عمل قضية الجرح، علم الجرح والتعديل وعلم الإسناد.
2: عمر بن عبد العزيز ما شاء الله
1: جيد. لكن أقول لك هذا الإيه، هذا الخليفة الثاني. ليه؟ لماذا؟
2: السنة.
1: لا السنة، ما هو الرجل عمران بن حصين قاعد يتكلم، وقال صلى الله عليه وسلم، قال رجل من اللي هم القرآنيين دول الموجودين في زماننا، في جماعة القرآنيين،
2: جماعة القرآنيون،
1: المهم القرآن، فقال كفانا ما في كتاب الله. والرسول تنبأ، قال لا يأتين أحدكم حديثي وهو متكئ على أريكته، شبعان، انظر إلى نص الحديث، فسبحان الله يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله ما حرمه الله. فوأدت فتنة في مهدها سيدنا الرسول، ولكن الناس تمردت.
2: صحيح.
1: فلما محمد بن سيرين كنا نسأل عن الإسناد، وقال رسول الله الناس تسمع، فبدأ الوضع والكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: سألنا،
1: فبدأنا نسأل مين اللي قال هذا، عن من، فظهر علم الجرح والتعديل، حتى لدرجة أن أحيانا يقول لك إيه، لا تأخذ من فلان، يقول ليه، كان أبوه يتكلم في القضاء والقدر.
2: الله أكبر،
1: جرح أبوه كان يتكلم في قضية القضاء والقدر. يبقى شوف، احدث يعني. ولم أعظم علم نعتز به بعد أصول الفقه
2: الجرح والتعديل،
1: هو علم الجرح والتعديل. نعم، زي علم الصيرفة، تعرف إزاي الدولار المزيف
2: من يميز الخبيث من الطيب.
1: سبحان الله،
2: هذا شأن عمر بن عبد العزيز المتوكل.
1: المتوكل لما ظهرت بوادة الاعتزال،
2: هذا في الدولة العباسية.
1: نعم، قضية الاعتزال،
2: المعتزلة
1: مصيبتهم، هم أفادوا الفكر الإسلام، ولكن مصيبتهم كانوا يقدموا العقل على النقل، يقدموا العقل
2: على النقل للقرآن الكريم،
1: على القرآن، فيعملوا العقل في الله، فقالوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار إن لم يترك، ونفوا عن الله الكلام، قال لك لا ربنا سبحانه وتعالى، يعني من باب التنزيه، يعني هم استعملوا العقل زيادة عن اللزوم. وبعدين
2: يعني هنالك أيضا ضوابط في استعمال العقل في الفكر، لكن هناك بضوابط، ضوابط
1: الفكر. لا فكر، لا العقل منطلق هكذا،
2: ما عندهم بدون ضوابط
1: العقل بدون. وبعدين قال لك بقى الايه، الموضوع المرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين، يعني ايه عامل منزلة بين المنزلتين؟ قال لك لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب ونهايته ايه؟ قال لك في جهنم، لا حول ولا قوة الا بالله، زي راجل ابوه والعياذ بالله مجوسي وهو كان مسلم، ابوه ماتوا عليه دين، فجوا الناس الجيران قالوا للمسلم ده ما تبيع البيت وتسد دين ابوك. طب انا لو سددت دين ابوي يدخل الجنه؟ قالوا لا، ندمت على مجوسيتي يعني.
2: آه.
1: قال لي ابقى ابي في النار وابقى انا في الدار. اضيع فلوسي في الدنيا واخره. يعني في البيت
2: منطق.
1: وابويا راح النار راح النار والعياذ بالله.
2: نعم
1: والعياذ بالله. تعال الى
2: المتوكل. ظهر الاستخدام العقل والركون اليه.
1: وبعدين بدا موضوع الخوارج ودول ايه دول مش
2: اختلاف فكري. احمد بن حنبل.
1: نعم. احنا نرجع قبل في التاريخ يعني من قبل من قبل ان قضيه الخوارج انهم خرجوا على الامه بالسيف بالسيف زي موضوع القرامطه. القرامطه راحوا في مكه في الكعبه وقتلوا الحجيج ونزعوا الحجر الاسود وخدوه على البحرين وهجر وقعد 22 سنه الحجر الاسود مقتنع. اذا ان اعاده الله عز وجل وجاء محطما الى 13 قطعه ووضعها في هذا السور الذي هو الان بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما ظهروا الخوارج بدأ عبد الله بن عباس يحاججهم بالحجة بالقرآن بالقرآن فعاد إلى عقولهم 20,000 والباقي قتلهم سيدنا علي في النهروان. بس وأنا أتي
2: سنأتي إن شاء الله تفصيلا.
1: هذا إجمال. ليه أنا ليه الصفوة ليه الواحد بأمة ليه أبو بكر أمة عاد العزم ليه عمر بن عبد العزيز أمة لأنه قبيح
2: أوقف
1: موضوع الوضع والفعل. ليه المتوكل على الله العباسي هكذا؟ المتوكل على الله العباسي جاء بعد 3 أو 4 من الخلفاء كان أو عاد إليه الجماعة المعتزلة والخوارج بقضية خلق القرآن. وإيه كانت الكارثة؟
2: خلق القرآن يعني؟
1: مخلوق.
2: مخلوق؟
1: آه القرآن مخلوق. وقعد واحد اسمه أحمد بن أبي دؤاد كان وزيرا عند المأمون. والمأمون أصلا كان حاكم عالم للأسف. وكان مغرم بالفلسفة اليونانيه
2: والاغريقيه
1: وترجم وجاب الكتب وترجمها يعني سبحان الله. والمأمون اقتنع بالقضيه
2: بخلق القران
1: ان القران مخلوق ودخلوا في دوامه فكريه عجيبه ومن لم يقتنع يضرب ويجلد ويحبس.
2: الله الله الله عملت مشكله
1: لان اشهر في البلاد كلها وجاء بالعلماء كلهم. العلماء لما شافوا التعذيب وكده كل واحد منهم في ياخذ بالعزيمه ولا ياخذ بالرخصه. في ناس يقول لك يعني مشي الحال
2: مخلوق.
1: وكان الامام احمد لما يجد الضرب خوف في البدايه لما كان الموضوع مع
2: احمد بن حنبل
1: يقول الزبور لما يعمل كده بيده الزبور والتوراه والانجيل والقران مخلوق. دول مخلوق الجسم ده مخلوق فيخرج على الباب القران كان

0: هو عزل احمد بن حنبل اعلن موقفه بعدم خلق القران،
1: وقف عند هذا الحد، وهذا كلام الله، ائتوني بنص من كتاب او من كلام رسول الله وانا اقول. فكان يقول لهم ايه؟ يقول لهم طيب الكلام ده القران مخلوق، كلام كان الرسول يعلمه ام لا يعلمه؟ لا يعلمه.
0: لا صحيح.
1: طيب والصحابه كانوا يعلمونه؟ والايوه كانوا يعلمونه. هل تظنون ان الرسول قد خبأ علما علمه الله للامه؟ طبعا يعرفه، فما نشروش ليه؟ ليسعنا من السكوت ما وسعه، ما دام سكتوا عن الموضوع اسكت عن الموضوع. فجاه مره امام المعتصم قال له يا امير المؤمنين ابشر، رايت الليله عجبا. قال بين اصلي في الزنزانه، الامام احمد بيسخر من المعتصم، بين اصلي في الزنزانه رايت القران وقد توفاه الله فصليت عليه صلاه الجنازه. قال اخرس يا رجل، تكلوا هذا عن كتاب الله؟ قال كل مخلوق يموت. فهو مات، فاجرك الله يا امير المؤمنين في القران. فقال الله بك
0: سجن احمد بن حنبل،
1: فصفعه بالقلم معتصم، فاغشي عليه. قادة خراسان كانوا موجودين، كبار القوم، وحنبل والد احمد بن حنبل كان قائد في خراسان، فدول اصدقاء واهله واقاربه
0: عشيرته،
1: فانسحبوا من الايه؟ من المجلس، خاف المعتصم على نفسه. قال خراسان لا غيره يقتلون، خاف الامير امير المؤمنين، فقال احبسوه. لما جاء الواثق بعد كده قال غيبوا عني احمد. فالامام احمد اختفى، بس منعه من الخطابه ومنعه من دروس العلم. ثم ظهر في عصر المتوكل،
0: مسألة قديمة
1: أيضا. لا. ثم ظهر في عصر المتوكل على الله العباسي الذي اقتنع بكلام الامام احمد واكرمه وقال هذه فتنه توأت بمهدها، ولا احد يتحدث، القران كلام الله كما نزل، لا نقول مخلوق ولا كلام من فاضل. وانتهى الامر على هذا. فكان هذا الرجل يئد فتنه كبيره عطفت بالامه، فهذا هو الخليفه اذن ايضا
0: من الصف. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال هاتف. السلام عليكم.
2: الو،
0: اهلا اختي مها من لندن.
2: اي نعم،
0: تفضل.
2: اخوي عندي سؤال بالنسبه للصفوه.
0: نعم.
2: ما ذكر سيدنا علي الامام علي؟
0: حاضر،
2: ممكن يتكلم، ممكن تتكلم في هذا الموضوع؟
0: سياتي باذن الله، نحن نقول نقاط اجماليه فقط، وسوف ياتي التفصيل ان شاء الله في تضعيف البرنامج. اختنا
1: هنا سيدنا علي سوف يفرد له حلقات، وقال ان حياه سيدنا علي حياه ثريه، وهو ربيب بيت النبوه، وهو والد الحسن والحسين وزينب، ولما صفوه الصفوه من آل البيت، ونحن نصلي عليه في كل صلاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وعلي امام آل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عباس ابن عمه، يعني هؤلاء سوف نتوقف عندهم ان شاء الله، يعني لن نغمض احدا من الصفوه حقه ان شاء الله.
0: إلى فلسطين أخ أبو أحمد. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يمسيك بخير ضيفك الكريم الذي نحب، يعني أول شيء أقول له إنه يدعينا لأوضاعنا اللي إحنا فيها.
0: طيب.
3: الشيء السؤال بدي أسأله إلى الشيخ، يعني بشكل إنه كيف يتم اختيار الصفوة، خاصة في ظل إحنا ظروف يعني يختلط الأمور عليه كثيرا يعني.
0: حاضر،
1: يعني قبل
3: جزاه أن... الله خيرا، ولا ينسينا بالدعاء هذا الشيخ الجليل. الله يخليك.
1: بارك الله. يعني انا استطيع ان اقول ان كل اهل فلسطين رجالا ونساء واطفالا وشيبا وشباب هم من الصفوه، لانهم البقعه او الرقعه البيضاء الباقيه في ثوب في في في, في الثوب العربي الاسلامي، فهم لا اذكرهم على الله، هم من الصفوه لانهم الصف الاول الذي يتحمل كل هذا عنا، ونحن يعني ربما خذلناهم وما نقدم لهم شيئا. يعني انا ادعو لهم ان يثبتهم رب العباد، وان يطرد عنهم شياطين الانس والجن، وان يجعلهم على قلب رجل واحد، وان يطردوا من بينهم هؤلاء الذين يريدون فتنا بين افراد الشعب الفلسطيني. انا اريد ان تكون كل الفصائل الفلسطينيه تعمل من اجل الاسلام اولا، ثم من اجل فلسطين والمسجد الاقصى وقضيتنا الكبرى التي يعني تهمنا جميعا
0: باذن الله.
1: يعني هذه كلمه اوجهها الى كل افراد الشعب الفلسطيني، يعني رئيسا وحكومة وشعبا.
0: نعم، بارك الله فيكم ونفر ان شاء الله. الى المملكة العربية السعودية اخ ابو عبد المؤمن. السلام عليكم.
4: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كل عام وانتم بخير وتقبل الله الاجر ان شاء الله من الجميع.
0: ان شاء الله.
4: لي ملاحظة بس لو تكرمت، ما يخص العالم المتحضر او العالم المتخلف. انا ترى ان العالم المتحضر او المتخلف هي كلمة المفروض تطلق على الفكر في المبدأ بالاساس،

0: خاصة ولله الحمد عالمنا الإسلامي فكره مطابق للشرع الشريعة الإسلامية أو الشريعة الإلهية بمعنى أصح.
1: نعم.
0: بينما الحضارات الأخرى بعض أفكارها متبرجة وخارجة عن شريعة الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير عنا وعن المحاضرين.
1: بارك الله فيك، شكرا لك على هذه المداخلة. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم أخت معلم الشارقة. مرحبا أخت معلاء،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحت فضيلة الشيخ، تكلمت في الحلقات الصفوة عن الأنبياء الله كلهم، لو لاحظنا عن سيدنا يعقوب مثلا أنه ما كان له عمل إلا أنه يدعو إلى لا إله إلا الله، حتى أنه مواقفه في القرآن يعني قليلة جدا، لا تذكر إلا مع ابنه يوسف عليه السلام في خلال يعني موقفه هو صغيره ولما كبر وغيرها.
1: طيب.
2: حتى أن سيدنا يوسف عليه السلام يعني ذكر فيه ثلاث مواقف، فما كانت المواقف يعني تدل على عمل يومي أو تكليف، بينما نحن أمة سيدنا محمد نحن أمة مكلفة، ورب العالمين حاسبنا على النيات والأعمال ونظرة سيدنا محمد وحركاته وأفعاله، فهل هذا التكليف يشفع لنا يوم القيامة بإذن الله لو نظرنا إلى أعمالنا بجانب هذه الأعمال اللي قاموا فيها هؤلاء الصفوة؟
1: حاضر، بارك الله فيك. يا أخ صلاح من الشارقة، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفاز بعض الشيخ صلاح.
3: سيدي بالنسبة ل
1: صلاح خفض صوت التلفاز.
3: بالنسبة لكل 100 عام، فلكل 100 عام في ظهور قائد مسلم جليل يقود الأمة الإسلامية، هل هذه المقولة صحيحة أم خاطئة؟
1: حاضر، بارك الله فيك، شكرا لك. نجيب على هذه المجموعة، نأخذ مجموعة أخرى. الأخ عبد المؤمن من السعودية كان له مداخلة بخصوص العالم المتحضر والمتخلف، المقياس هو العلم.
4: هو لا نحن نقول المتحضر والمتخلف بالنسبة للتقرير الأمم المتحدة كده لسه ده بكلامنا. نحن متحضرون قيميا، أنا أؤيده وشد على يدي أن لسنا متخلفين لأننا لا نملك التقنية الحديثة. قد نحاسب على هذا، لكن نحن متخلفين لأننا بعدنا عن كتاب الله عز وجل. يعني تقدم والتأخر هو بمقدار قرب العبد من رب العباد وشريعته والبعد عنها. فأنا أشد على يدي في هذه القضية. نعم، لكن هذا تقسيم
1: ما ورد
4: في كل الشمال والجنوب، العالم الغني والعالم الفقير، العالم الشمال وعالم التقدم بمقياس الدنيا أو بمقاييس هذه المقاييس. لكن نحن لسنا ضد التقنية، نحن قد تخلفنا وتأخرنا وقد نحاسب على هذا، ومش قد يعني تقديرية، قد التحقيقية
1: يقينية.
4: فإذا قضية أن العالم يقاس بحضارة وبعدم حضارة بقربه من الشريعة وبعده عن الشريعة.
1: ماذا كان يعمل سيدنا يعقوب؟
4: سيدنا يعقوب هذه رسالة، وقضية التوحيد ليست قضية سهلة، ده جاء في قوم لا يعبدون الله عز وجل، أن ترجع الناس إلى الله. ده أنا اليوم أدعو المسلمين للإسلام. أنا اليوم أدعو المسلمين للإسلام. يعني هذا إنسان يوميا مهمته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، هذه مهمة كبيرة. وبين أناس إيه؟ يعني قومه بني جلدات بني إسرائيل.
1: نعم.
4: يعني أقرباء هو إسرائيل نفسه.
1: أخت معلاء أثرت قضية التكليف أو عدم التكليف، يعني هم يعني ما فهمت منها.
4: لا يعني ربما
1: لكن سيدنا يعقوب مكلف.
4: طبعا، لكن لم تنزل عليه رسالة، يعني كتاب، لم ينزل عليه كتاب.
1: هل هذا التكليف الذي نزل علينا
4: هذا تشريف لنا؟ هذا تشريف بس، ولكن ماذا
1: حجة علينا؟
4: بس إما حجة لنا أو علينا.
1: نعم. الأخ صلاح من الشارقة يتصل على كل 100 عام يرسل.
4: إن الله يرسل على رأس كل 100 عام لأمة من يجدد لها إيمان، لهذه الأمة من يجدد لها إيمانها، يجدد لها إيمانها، يعني هو الإيمان مجدد، لكن من هذه قد تكون الفرد وقد تكون الجماعة. يعني قد يكون
1: هذا حديث أولا.
4: نعم. هذا حديث صحيح، يعني قد يكون هناك من رجل او من عدة رجال
1: صحيح السليم،
4: يعني سليم من في تخصص كذا وكذا وكذا، يعني كذا.
1: ليس بالضرورة فرد يعني محدد.
4: لا انت تيجي في بداية القرن
1: قالوا الشيخ الشعراوي على رأسه،
4: ربنا يعني يرحمه ورحمه وسعه جزيعا الأمة خير. انا اتكلم عن السابقين، كان في القرن بداية القرن الثاني، كان في عمر بن عبد العزيز في الحكم، وكان الإمام الشافعي في الإمام حنيفة في العلم، والإمام الشافعي في الأصول، والإمام مالك في الحديث، والإمام أحمد في السنة، وهكذا
1: كل يتكرر. نعم. الأخ أبو عمار من عجمان، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: لو سمحت عاوزين الشيخ يوضح لنا لنا خطوات عملية، لأنه الواحد كيف يصل لواحد من مية للي وصله التابعين والصحابة من الصفوة، في خصوصا في الفتن التي يتعرض إليها الإنسان المسلم من مغريات الحياة.
1: حاضر.
5: فكيف يعني عاملين خطوات عملية يورينا يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة.
4: حاضر. حاضر. طب ينفع واحد من مليون؟
5: واحد من مليون. يعني.
4: بارك الله فيك.
5: جزاك الله خير يا
1: أخي. وجزاكم خيرا مثله. أخت ريهام من الشارقة، السلام عليكم. مرحبا من أخت ريهام.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شيخ عمر، إن نشهد الله ما نحبك في الله.
4: بارك الله فيك يا بنت عبد الرحمن.
6: أنا عايزة أسأل حضرتك عن استفسار وأحمل لحضرتك برضو بشرة. كنت بحاول أتحدث لحضرتك لفترة طويلة عشان أبلغ حالك. الاستفسار إن أنا أما نيجي ننظر لموضوع الصفوة، كيف نطبقه في الحياة العادية، في الحياة اليومية، أنا كربة بيت، كيف أن أكون هؤلاء الصفوة؟ يعني بجد إن أنا محتاجة إني أكون على علم بالسنة والقرآن حتى أطبق هذا وأكون من الصفوة. أما بجي في الاحتكاكات العادية وفي علاقة بالجيران.
1: جميل.
6: بالقرايب. في الوقت المختلف، يعني كيفية
1: تطبيق
6: أن أكون من الصفوة في الحياة العادية.
1: السؤال الثاني.
6: أما البشرة اللي أحملها لحضرتك، إن أنا رأيت رؤية إن حضرتك كنت بتقودنا في مسجد كبير، ونحن جماعة كبيرة من النساء والرجال، وأجلستنا في هذا المسجد وكنت أنت الإمام، فالرجال على ناحية والنساء على ناحية، وكنت حضرتك تجهز لنا جميعا طعاما كثيرا. ثم حدث أن سمعنا صوتا من الخارج ضجيج وخوف، فحينما سمعنا هذا الصوت كلنا كانت علينا مظاهر الخوف، وكنت أنت أول من أسرع بالخروج لرؤية ما هذا، ثم كنت أول من رجع إلينا بالبشرى أن لا نخاف وأن نهدأ وأنه لا يوجد شيء. فشهدنا جميعا لك في هذا المسجد أنك كنت أول من طبق سنة رسول الله. وشكرا جزيلا.
4: جزاك الله خيرا. بشرك الله خير.
1: يا رب بإذن الله. أخ خالد من عجمان، السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
7: الله. خالد يوسف الدشتي، بارك الله فيك.
1: أهلا أخ خالد، كيف الحال؟
7: الله يسلمك، كيف حالك؟
1: الله يسلمك. والله الحمد لله خالد.
7: ما شاء الله اليوم في التلفزيون.
1: ربنا يبارك فيك، كنت معنا بالأمس بالإذاعة.
7: اي نعم، بارك
1: ربنا
7: الله
1: فيك. ان شاء الله ربكم الله ورعاكم. ربنا
7: ان شاء الله متى نرجع الى عصر الصحابه وعلى راسهم ابو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله تعالى عليهم اجمعين؟ يعني كيف نعود الى زمن الصحابه، وكيف نطبق في انفسنا حب الصحابه وخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عليهم اجمعين؟
1: سؤال وجيه، سؤال وجيه. بارك الله فيك،
7: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم. شكرا لك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عبد القادر، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟
1: الله يرضى عليك.
8: لا ممكن أكلم فضيلة الشيخ
1: عمر؟
8: نعم. ازيك يا شيخ عمر؟
4: الله يبارك فيك.
8: كل عام وأنت بخير وحضرتك. والله يعني ربنا يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك إن شاء الله.
4: يا رب. آمين يا رب.
8: فضيلة الشيخ لو سمحت، كان في سؤال بالنسبة لسيدنا يوسف.
4: نعم.
8: حضرتك
4: قلت سيدنا يوسف.
8: سيدنا يوسف. حضرتك قلت ان في اربع شواهد بيأكدوا براءة سيدنا يوسف، اللي هو امرأة العزيز نفسها، وشاهد شاهد من اهلها، والشيطان.
4: نعم.
8: ان هو قال انه من
4: عبادك منهم المخلصين،
8: الا عبادك منهم المخلصين.
4: نعم.
8: وربنا قال انه
4: من
8: عبادنا المخلصين. وفي شيء شاهد رابع انا مش متذكر.
4: الله خير الشاهدين.
8: والله خير الشاهدين. في حضرتك جت في الايه اللي هي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، فضلتك قلت ان سيدنا يوسف هو اللي قال انا بشر وما ابرئ نفسي. فكيف يعني السؤال ازاي ان ربنا برئه بأربع شواهد وأربع إثباتات ببراءته، وإزاي إن سيدنا يوسف هو اللي يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟ وشكرا. شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك. شكرا لك. نأخذ هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى. الأخ أبو عمار من العجمان يقول خطوات عملية لكي نصل إلى الصفوة.
4: اولا الموضوع عايز مثابره ومصابره، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها.
1: نعم.
4: اول شيء لابد من التخليه قبل التحليه.
1: التخليه والتحليه؟
4: لا، لابد من التخليه قبل التحليه.
1: يعني
4: التخليه. يعني اتخلى عن الذنوب الاول ويتحلى بالصفات الطيبة. لكن يعني سبحان الله جمال الثوب مع قبح النفوس كفانوس على قبر المجوسي.
9: جمال الثوب مع قبح النفوس
4: كفانوس على قبر المجوسي. فانوس منور منور القبر، قبر ظلم من تحت والعياذ بالله. فقضية التخلية قبل التحلية، أتخلى عن الذنوب الأول لأبدأ من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لأن احنا لنا كما نقول خروجان، أو لنا خرجتان، خرجة من بطون أمهاتنا ننزل صفر الذنوب، تمام؟
9: نعم صحيح.
4: ثم نخرج من الدنيا إلى القبر ورجتنا بأصفار الذنوب.
9: يا لطيف
4: سبحان الله. يعني كأنما العبد ينادى نداءين، عند ولادته وعند خروجه. عبدي هذا بدنك وأمانتك استودعتها إليه، فانظر ماذا تصنع. هذه بدنك وهذه حياتك، هتعمل إيه؟ ثم إذا قبضت الأرواح، عبدي ماذا صنعت بالأمانة التي وكلتك إليها أو وكلتك بها؟
9: التخلية قبل التحلية.
4: وبعدين قضية أن لابد من تعايش مع هؤلاء الصفوة. يعني إحنا نجهل تاريخنا
9: تماما،
4: لا نعرف عن تاريخنا شيء. واذا كتب لنا التاريخ كتبه اناس ليسوا يعني ليسوا فوق مستوى الشبهات، الا بيكون يعني اصلا يعني مغرض
9: في تدليس وتزوير
4: يعني يعني يعني يعني لان امتنا تعيش بين المعرضين والمغرضين.
9: نعم
4: وبين هذين الفريقين يعني كالايتام على مأدبه الله. لابد ان نتعايش مع هؤلاء. الامر الثاني قضيه يعني نحن عندنا عطب في أجهزتنا الخلقية. رجل موظف مرتشي، هل هذا كيف ينجب صفوة أو أحد من الصفوة؟
9: صعب.
4: لأنه ما الحرام الموظف الذي يتقي الله في عمله، المدير الذي يظلم،
9: ولا تزر وازرة وزر أخرى،
4: ولا تزر وازرة
9: أخرى. هو يرتشي، ما ذنب ابنه؟
4: جميل. يعني هذا المال الحرام لن يعينه على أن يكون ولده صالحا، لأن بعد موته سوف يذهب ثواب الولد له، فهو قطع الخير الذي يجب ان سبحان الله قطع الخير سبحان الله العظيم. فهذا ايضا قضيه. لما تجد يعني الاذكياء اعدائنا مع الاغبياء من بني جلدتنا، ماذا تظن كيف تنتج صفوه؟
9: صعب
4: شر. وبعدين الله عز وجل يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. اذا تاب الطائفه ولم تتب الطائفه، أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يصلي بالناس،
9: أخطأ الصلاة
4: في القراءة فتوقف ثم أعاد من الآية مرة أخرى وأصلح ما ما ما ما ما ما, ما, ما
9: توقف.
4: فبعد انتهت الصلاة، بعد ما انتهت قال أثم أبي
9: وأبي كعب
4: أحد الحفظة وأحد الكتبة، قال نعم يا رسول الله. قال لما لم تردني؟ أشهدت معنا الصلاة؟ قال لما لم تردني؟ قال ظننتها نسخت يا رسول الله. هذا أدب من أبي، أنا أرد عليك أنا ظننتها نسخت يا رسول الله. قال لم تنسخ. قالوا حتى أنت تسهو في الصلاة يا رسول الله، أنت تخطئ في الصلاة.
9: الله أكبر.
4: قالوا ولم لا، قال ولم لا أخطئ وأحد الذين يصلون من خلفي لم يحسن الاغتسال من الجنابة.
9: يا الله،
4: واحد يأتى إلى المسجد لم يحسن الاغتسال من الجنابة، خطأ المعصوم فيما لا يحسن. لما أنت تصلي في مسجد وقعد جنبك المرابي والمقامر والنصاب والكذاب والأفاق وذو الوجهين والمرتشي واللص ومستغل السلطة، حتى كيف يبتدي بالدعاء؟ ويدعو صرحان فلا يستجاب له. فقضية كيف نرتب أفضل عايزة مجاهدة ومكابدة. الجماعة دول جاهدوا وكابدوا. أحمد بن حنبل كان وهم بيعالجوا في قضية الفتنة كان يضع كان الطبيب يضع له الأدوية في جروح غائرة من كثرة التعذيب وكتفه مخلوع. الإمام مالك كتفه خلع. أبو حنيفة مات في السجن سبحان الله كي يتولى القضاء. وبعدين سبحان الله العظيم وكل هذا كان أحمد يقول ليموت أحمد ويبقى للأمة دينه.
9: صحيح. نعم صحيح.
1: سؤال الأخت ريهام يعني يقترب من سؤال الأخ أبو عمار من عجمان من الشارقة، كيف نطبق معايير الصفوة في حياتنا ونحن لا نحفظ القرآن؟
4: لا يعني القضية ليست حفظ،
1: وكل ما ذهبت به قرآن وسنة
4: والله لا والله لا القضية ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. لأن ربنا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. أنا قضية وتظن أن الصحابة كلهم كانوا حفظوا القرآن؟
1: ولا ابو حذيفة بن اليمان كان عنده مليون كتاب؟
4: لا لا لا لا مفيش. سيدنا بلال الله يرضى عليه قال يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. قال طب فماذا تقول يا بلال؟ قال اقول صباح مساء اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال حولهما ندندن يا على الله. القضيه مش
1: كان يقول هذا فقط
4: بس
1: هي ليست بكثره الدعاء ولا كثره الكلام ولا كثره.
4: قال الله عز وجل يا جبريل نادي ارى فلانا يقف في صفوف اهل النار. قال يا رب ما وجدنا له حسنه ولا حسنه واحده. قال لكني اسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان. سأله يا جبريل من ذا الذي كان يقصد؟ قال يا عبد الله من كنت تقصد عندما قلت مره في الدنيا يا حنان يا منان؟ قال العبد وهل هناك حنان او منان ان شاء الله؟ ولا تروه الدم.
1: يا الله الامر بسيط
4: اذا خلص صفقه النيه، لكن قلوبنا مليئه بتاع وعدين بس نحفظ ونعمل نتسابق في الحفظ. الحفظ
1: ايه؟ خالد يوسف الدشتي متى نعود الى زمن الصحابه؟
4: اذا اذا اذا كابدنا انفسنا وتحملنا يعني، ولكنها دونها خرق القتال.
1: الله المستعان.
4: الله المستعان.
1: التوفيق والهدايه. اخر سؤال لاخ عبد القادر من الشارقه، قصة سيدنا يوسف قال لما أبرئ نفسي في إحدى الروايات.
4: هذا أدب النبوة. هذا الصحابة الذين بشروا بالجنة سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرقى البشر عليه
1: الصلاة.
4: قال لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت. قال ولا أنا إلا أن أتغمدني الله برحمته. هذا مثال
1: تواضع. دعاء نختتم به هذه الحلقة.
4: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا ولكل من يشاهدنا جمعا مرحوما يا رب العالمين. أمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. أمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا عسيرا إلا يسرته. ولا كربا إلا أذهبته. ولا هما إلا فرجته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ولا مظلوما إلا نصرته. ولا ظالما إلا هديته أو قصمته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. ارزق أولادنا بزوجات صالحات، وبناتنا بأزواج صالحين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أمن هذه البلاد وبلاد المسلمين جميعا، واجعلنا على قلب رجل واحد، ورد إلى الإسلام ردا جميلا حسنا، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم. أشكر حضراتكم جميعا وأشكر باسمكم مضيفي الكريم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 98 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المبين. الله جل جلاله يقول في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. البيان الإفصاح، التعبير، الكشف، الإبانة، التوضيح. ورد في الأثر أن البيان يطرد الشيطان. البيان يطرد الشيطان. وضح، بين، فصل، نوه، اشرح، ائتي بالدليل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مع زوجته السيدة صفية، مر صحابيان جليلان كان معها في الطريق، فقال: على رسلكما، هذه زوجتي صفية. قالوا: أفيك نشك يا رسول الله؟ قال: لئلا يدخل الشيطان عليكما، فإن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. البيان يطرد الشيطان. أعرف أناسا كثيرين أكثر مشكلاتهم في صمتهم، يسكت، لا يوضح. قد يكون بريئا، قد يكون طاهرا، قد يكون سليم الصدر، حسن النية، لكن صمته المريب هو الذي يثير حوله الشبهات. بين، وضح، هذه زوجتي صفية، أفيك نشك يا رسول الله؟ قال: لا، لئلا يدخل عليكم الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. البيان هو الإظهار، إظهار المقصود لأبلغ لفظ، هو من الفهم وذكاء القلب. بل إن صفة البيان من امتنان الله عز وجل على الإنسان. من أخص خصائص الإنسان البيان، القدرة على التعبير، التعبير عن الأفكار، عن التصورات، عن المشاعر، عن العواطف، التعبير عن الحاجات، عن الطموحات، كل ما يعترج في نفس الإنسان من أفكار، من تصورات، من أهداف، من طموحات، من آلام، من آمال، من مشاعر، من عواطف، من خواطر، يمكن أن يعبر عنها. فالبيان من خصائص الإنسان، بل من أخص خصائص الإنسان، يمكن أن يعبر عنها بلسانه، ويمكن أن يعبر عنها بقلمه، ويمكن أن يصغي إليها بأذنه، ويمكن أن يفهمها بقراءته. فإذا كان الكلام إلقاء وتلقيا، بقي محصورا في المتعاصرين. أما إذا كتب وقرئ، انتقل من جيل إلى جيل. ومن أمة إلى أمة ومن قارة إلى قارة. لذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. 28 حرفا يمكن أن يصنع منها بلايين الكلمات وملايين ملايين الأفكار والمشاعر والعواطف والمقولات. من أسماء الله الحسنى المبين. اللغة تذكر أن البينة هي الدلالة الواضحة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه الآية إشارة إلى مجيء سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. البينة الدلالة الواضحة، عقلية كانت أم محسوسة، فطرية كانت أم واقعية. كلكم يعلم أن هناك دليل فطري ودليل عقلي ودليل نقلي ودليل واقعي، وكنت أكثر من الحديث حول هذه الفكرة. الحق دائرة، إذا قاطعوا بها خط النقل مع خط العقل مع خط الفطرة مع خط الواقع. الحق الذي ينبغي أن تعتقد به جاء به النقل الصحيح وأيده العقل الصريح واطمأنت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي. الحق الذي ينبغي أن تعتقده وأن تؤمن به وأن تدافع عنه وأن تفني شبابك من أجله وأن تستهلك عمرك الثمين في سبيله هو الذي جاء به النقل الصحيح وأقره العقل الصريح السليم وأيدته واطمأنت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي. هذا هو الحق. الحق هو الله. الله من أسمائه الحق. الله جل جلاله خلق الكون، فالكون خلقه، وأنزل القرآن، والقرآن كلامه، وجبل النفوس جبلة خاصة، فالفطرة مقياسه أو دعه في الإنسان، و خلق الواقع على نظام دقيق، فالواقع خلقه، والقرآن كلامه، والعقل أداة أودعه فينا، والفطرة جبلة جبلنا عليها، فالحق هو الذي يأتي به النقل الصحيح مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة مع الواقع الموضوعي. أيها الإخوة الكرام، سمي الكلام بيانا، بيانا لأنه يكشف عن المعنى المقصود. يعني طفل صغير دخل في جسمه من قماطه دبوس، بكى بكاء مرا، حار أهله في سبب البكاء ساعات طويلة، أطعموه فلم يقبل، سقوه الماء فلم يقبل، حملوه فلم يسكن. لو أنه قال في جسمي دبوس انزعوه مني انتهى الأمر، عوض 4 ساعات كلمة، لكن الطفل الصغير لا يبين، لا يستطيع أن يعبر عن حاجاته إلا بالبكاء، والبكاء لغة ضبابية عامة، يبكي يا ترى جائع، يا ترى عطشان، يا ترى متألم، يا ترى في عنده مغص كلوي، مغص هضمي، لا ندري. فالبيان من أخص خصائص الإنسان. وقال بعضهم التبيان هو الكشف والإيضاح والتبين والتثبت، وقد وردت مادة البيان والإبانة في مواطن من القرآن الكريم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني الإنسان أحيانا يتوهم جهلا أو تجاهلا أو تقصيرا في البحث العلمي أو غباء يتوهم أن الدين لا يقوم على شيء، بل إن كل شيء سوى الدين لا يقوم على شيء. لستم على شيء، لستم على حقيقة، لستم على بينة، لستم على دليل، لستم على برهان. يعني من أخص خصائص الإنسان أنه يملك الحجة البالغة، يملك الدليل القاطع، يتحرك وفق مبادئ، يتجه نحو أهداف ثابتة. لا يمكن أن يفاجأ المسلم في وقت من الأوقات بأنه اعتقد خطأ ما دامت عقيدته مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يقولون لكم أحيانا إن فلان إيمانه في قلبه ولا يستطيع أن يجهر به، ما قيمة هذا الإيمان؟ إذا بقي على شاكلة أناس متفلتين وقال أنا إيماني في قلبي، هذا كلام غير مقبول. الإيمان إذا استقر في القلب حقيقة لا بد أن يعبر عن وجوده بكلام ينطقه أو بسلوك يسلكه أو بدعوة ينشرها أو بعمل يمارسه أو بصداقة ينشئها أو ببعد يفعله. علامة الإيمان التحرك، الإيمان حركي. ما في مؤمن سكوني، مؤمن قابع في بيته، مؤمن لا يتدخل في شيء. ما في مؤمن لا يتمنى هداية الخلق. ما في مؤمن لا يبحث عن طريقة يعرف الناس بربهم. لذلك ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى يعبر عن إيمانه بحركة، بدعوة، بكلام، بنصح، بأمر، بنهي، بإعطاء، بمنع، بصلة، بقطيعة، بولاء، ببراء، لا بد من حركة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا شيء

يخشى إلا الله. فلو خشي أحدا غير الله لتكلم بالباطل إرضاء لمن يخافه، ولسكت عن الحق خوفا ممن يخافه. فإذا تكلم بالباطل وسكت عن الحق ماذا بقي من دعوته إلى الله؟ انتهت الدعوة. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. أذكر مرة أني قرأت يعني نسميها حكاية، حدث واحد لكنه معبر. والي البصرة جاءه كتاب من يزيد يأمره بشيء لا يرضي الله عز وجل. عنده الإمام الحسن البصري من الأئمة الأعلام من التابعين الأعلام. وقع هذا الوالي في حيرة، ماذا يفعل؟ أينفذ أمر يزيد ويغضب الله عز وجل، أم يرفض أمر يزيد فيغضب يزيدا ولعله يخلعه من عمله؟ فشار الإمام الحسن البصري، قال هذا الإمام كلمة والله تكتب بماء الذهب. قال: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. سلام. إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وفي الحديث الصحيح: من سئل عن علم فكتمه ألهم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه. لكن بالمقابل لو سئلت عن شيء وأنت لا تعلمه قل لا أدري، بملء فمك ولا تستحيه، لأن نصف العلم لا أدري. والإمام أحمد بن حنبل كما ذكرت لكم جاءه 30 سؤالا من وفد جاءه من أقصى المغرب، لعل هذا الوفد أمضى أشهرا 3 في السفر إلى الإمام أحمد. أجاب عن 17 سؤالا ولم يجب عن الأسئلة الباقية. فلما قيل له والباقية؟ قال: لا أعلم. قالوا: الإمام أحمد لا يعلم؟ قال: قولوا لمن أرسلكم الإمام أحمد لا يعلم. لا يعلم. كن موضوعيا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يسأل في موضوع الوحي لم يأتي بحكم فيه لا يجيب، وهو سيد العلماء وسيد الخلق. إذن من سئل عن علم فكتمه ألهم يوم القيامة بلجام من نار. لذلك العلماء قالوا: أمانة الأنبياء أمانة التبليغ، أما أمانة العلماء أمانة التبيين. التبيين، الأنبياء أمانتهم تبليغ والعلماء تبيين. وفي الآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. يعني للمؤمن ميزة قد يغفل عنها. أنت معك الحق، أنت معك الدليل، أنت معك الحجة القاطعة، أنت معك نور من الله، أنت تقرأ الوحي الذي أنزل على النبي، والوحي نداء السماء إلى الأرض. أنت حينما تجلس إلى آلة بالغة التعقيد وتحاول أن تفهمها في أثناء تحريك الأزرار قد تعطبها وقد

0: تفهم حقيقة عملها ولا طريقة استعمالها ولا طريقة إيقافها ولا طريقة صيانتها. قد تسأل تأتيك أجوبة متناقضة، قد تقرأ التعليمات فلا تفهمها، قد تسأل من عنده مثل هذه الآلة قد يغفل أيضا عن بعض حركاتها. أما إذا جلست إلى مخترعها وصانعها وسألته، حق 100%. لذلك في علوم تجريبية وفي علوم دينية أصلها الوحي، فالوحي يعني قطعي في صحته لأنه من عند الله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير. عالم طب أحد الأطباء استنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان له أن يشرب ما يشاء مع الطعام، استنباطا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وبقي هذا الطبيب وهو أستاذ جامعي يؤكد لطلابه خلال 20 عاما أنه لا مانع من أن تشرب الماء مع الطعام بالقدر الذي تريد، بينما بقية الأطباء يرددون نظرية درسوها في جامعاتهم الغربية من أن شرب الماء مع الطعام يمدد العصارات الهاضمة ويضعف الهضم، فلا بد من أن تنتظر ساعات 3 حتى تشرب من الماء ما تشاء. وهذا الأستاذ الذي استنبط من حديث النبي هذه الحقيقة يدافع عن رأيه بشكل مختصر: النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي ينطق عن الوحي والله هو الخبير، إلى أن ثبت علميا قبل 2 سنة وقد نشر هذا في مجلة أبحاث علمية راقية جدا، أن شرب الماء مع الطعام يعين على الهضم مهما أكثرت من شرب الماء، لأنه يحث العصارات الهاضمة على الإفراز، وأن الطعام إذا تخلله الماء أمكن للعصارات الهاضمة أن تتغلغل في كل أنحائه وأن تعين على هضمه. فالأصل هو الوحي، فكل شيء يخالف الوحي في خطأ قطعي، بدت لك حقيقته أو لم تبدو. المؤمن يصدق الله عز وجل. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. مشكلة حلقة مفرغة. الجاهل ينتظر أن يهديه الله، ينتظر أن تأتيه معجزة، أن يرى الله جهرة، أن يرى كتابا أنزل من السماء، أن يرجع ميت من قبره فيحدثه. لا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات. بيناها وانتهى الأمر. الكون كله ينطق بوجود الله وبعظمة الله وبوحدانية الله وبكمال الله. القرآن كله ينطق أنه كلام الله من خلال إعجازه. القرآن ينطق أن الذي جاءه هذا الكتاب هو نبي من عند الله. الله بيّن وانتهى. إن علينا للهدى، يعني الله هدى الناس، بقي أن تستجيبوا أنتم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بقي أن تستجيب، الهدى تم وانتهى الأمر، هداك بالكون وأعطاك العقل وجبلك على فطرة سليمة وجعل الحوادث كلها تؤيد كلامه في القرآن، بل إن حوادث الكون تأويل للقرآن الكريم، تأويل. يعني النقطة الدقيقة الآن أنك إذا أردت الهدى وجدته في كل شيء، وإن أعرضت عنه لم تجده في أوضح الأشياء. هناك من عاش مع النبي، ألم يرى النبي؟ ألم يرى كماله؟ ألم يرى منطقه؟ ألم يرى أخلاقه؟ ألم يرى معجزاته؟ ألم يقرأ هذا الكتاب الذي أنزل عليه ومع ذلك لم يؤمن؟ وقد يأتي إنسان في آخر الزمان لم يرى النبي، ولم يجلس إليه، ولم يستمع إلى أقواله، ولم يرى معجزاته، ولم يرى النورانية التي كانت تشع منه، ومع ذلك آمن به ولم يره. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الحقيقة الإنسان كلما ارتقى يخاف بعقله، وكلما هبط مستواه يخاف بعينه. الحيوان يخاف بعينه، والإنسان الذي عطل عقله وأنكر إنسانيته لا يخاف إلا بعينه. الكافر متى يفتح؟ حينما يأتيه ملك الموت. متى يخاف؟ حينما يدنو أجله. متى يضطرب؟ حينما تأتيه المصيبة. أما وهو في بحبوحة، وهو في الرخاء، وهو في الصحة، لا يكترث إطلاقا بهذا الحق. فلذلك الذي يخاف بعينه هو أقل مرتبة من الإنسان، أما الذي يخاف بعقله هو الإنسان العاقل. شيء ثاني، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هناك معنى دقيق جدا، يعني أحيانا الإنسان يتناول مادة أولية بصنعها، لا ينتفع بها إلا إذا صنعها. الخشب، لو إنسان اشترى شجرة ووضعها في البيت ماذا يفعل بها؟ أما هذه الشجرة تشرح إلى ألواح، تصنع قطعة أساس يجلس عليها، تثقل، تطلى بقلاء جميل، تزخرف، تصبح قطعة أساس. فهناك مواد أولية كثيرة جدا ليست لها قيمة بذاتها إلا إذا صنعت، إلا إذا بعض النبات لا يؤكل إلا إذا طبخ، بعض المواد الأولية لا ينتفع بها إلا إذا صنعت. هذه الآية دقيقة جدا، يقول الله عز وجل وكذلك يبين الله لكم الآيات، بينها لعلكم تتفكرون. يجب أن تتناولوا هذه الآيات وأن تفكروا بها كي تعقلوها، كي تستفيدوا منها، كي تتبنوها، كي تكون متكئا لكم للوصول إلى الله عز وجل. إذن في عليك مهمة، الشمس موجودة، كل إنسان يرى الشمس ساطعة، لكنك محتاج إلى أن تفكر فيها. بل إن بعض الحيوانات حينما تميل الشمس إلى الغروب تتجه إلى إصطبلها، البقر، الدواب، الأنعام، حينما تميل الشمس إلى الغروب تتجه إلى إصطبلاتها. معنى ذلك الحيوان يدرك أن الشمس مالت الغروب، أما الإنسان عليه أن يفكر من خلقها، من كونها، من أعطاها، من رفعها، من جعلها ملتهبة، من جعلها مصدر حرارة للأرض، مصدر إنارة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. والله أيها الإخوة، في بالكون آيات لا تعد ولا تحصى، ومن أراد الحقيقة أينما التفت، أينما سار، أينما اتجه، كيفما جلس، كيفما نظر، الآيات تحيط به من كل جانب. لذلك العبرة أن تأخذ هذه الآيات وأن تفكر فيها. من هنا قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآن في آية جميلة جدا في سورة النساء، يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم. البيان الإلهي من ثمرات إرادة الله عز وجل. أيام الإنسان يضرب ابنه ولا يريد أن يضربه، أيام الإنسان يتناول الدواء وكان يتمنى ألا يتناوله، فما كل فعل متوافق مع الإرادة، الإنسان يفعل أشياء مضطرة. لكن هنا الآية دقيقة جدا، الله جل جلاله يريد أن يبين لنا، أن يعرفنا، أن ينقلنا من الجهل إلى العلم، أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، من الضياع إلى الوجدان، من الضلال إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني يقول لك مثلا: لما لا تصلي يا أخي؟ يقول لك: حتى الله يهديني. هذا كلام مضحك، هذا كلام غير علمي. الذي أراه أن الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده ينوع لهم أساليب الهدى، أودع فيهم العقول ليهتدوا، وأودع فيهم الفطرة السليمة لتكون مقياسا لهم بأعمالهم، وسخر لهم السماوات والأرض ليكون هذا الكون مظهرا لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، وجعل أفعاله متطابقة مع أقواله كي يحصل الانسجام في الكون. يعني تلاقي الله عز وجل وعد المراد: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تجد دائما وأبدا الذي يجمع المال الحرام يدمر ماله. توافق أفعال الله مع كلامه شيء مهم جدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شيء جميل هذا في القرآن، ولكن في الدراسة الميدانية إن اجتمعت مع الشباب المؤمن تجد أنهم يعيشون حياة طيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لو تتبعت أحوال أهل الدنيا لوجدتهم يعيشون معيشة ضنكا. تطابق أفعال الله مع أقواله نوع من البيان. الكلام نظري والتطبيق عملي. ويقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كلمة السلام تردد كثيرا. السلام مريح جدا. السلام الذي أراده الله عز وجل هو السلام من أسمائه السلام، لأن الله جل جلاله أصل كل سلام في الأرض. الإنسان قد يسلم مع نفسه مطمئن لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الإنسان قد يكون في سلام مع من حوله، علاقات واضحة، صادق، أمين، مطبق الشرع، ما في عنده مشكلة، مرتاح البال، هو في سلام مع من حوله. الإنسان المطيع في سلام مع ربه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من أسماء الله المبين يبين بأقواله، يبين بأفعاله، يبين بأنواره، يبين بتجليه، يبين بخلقه، يبين بالفطر، يبين بالعقول. الله عز وجل يعلمنا دائما. من هنا قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية، وله فيها وجهة نظر: واتقوا الله ويعلمكم الله. يفهمها معظم المسلمين على الشكل التالي: إن اتقيتم الله يعلمكم. لو أن المعنى هكذا لجاء النص على الشكل التالي: واتقوا الله يعلمكم الله، جواب الطلب. أما الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني لما لا تتقون الله والله يعلمكم دائما، يعلمكم بالوحي، يعلمكم بالعقول، بالفطر، بخلقه، بأفعاله، بأنواره، بتجلياته، من خلال البشر، آلاف الطرائق. وفي سورة المائدة يقول الله عز وجل: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. حقيقة يعني التناقض بين ما يعتقده الإنسان وبين سلوكه لا يحتمل. تلاقي أناس يستمعون إلى خطبة في مسجد أو إلى كلمة في عقد قران أو إلى كلمة تأبينية في موت مناسبة موت يتأثروا، فإذا انطلقوا إلى بيوتهم كأن شيئا ما سمعوا، ثم انظر أن يؤفكون. حقيقة شيء مريع أن تصغي إلى الحق وأن تفعل عكسه، أن تأتي إلى بيت الله وأن يكون بيتك على خلاف ما أمر الله، أن تطلب العلم ولا تعمل به، أن تتزيى بزي المسلمين ولا تفعل فعل المسلمين، أن تدعي أنك مؤمن ولم تدرك حقيقة الإيمان. هذا الذي ورد في هذه الآية: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وفي الأنعام: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يعني شيء جميل جدا أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل كتابه على النبي وفيه كل الحق وفيه البينات وفيه النور وفيه المنهج، من العجيب جدا ألا يأخذ منا كلام الله مأخذ التطبيق. وفي الأعراف: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. من هو المجنون؟ هو الذي عصى الله. المجنون الذي نراه في الطريق هذا ليس مجنونا، هذا مبتلى بعصار ذهني أو بمس شيطاني، لكن المجنون حقيقة هو الذي عصى الله. لذلك قال تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ المؤمن على شيء من الهدى، المؤمن منغمس في رحمة الله، لكن هذه الرحمة عميت عن الخلق. الخلق ماديون يقيمون كل شيء بمقياس مادي، فأنت مثلا مهما كنت على علم عظيم أو على خلق كريم أو على معرفة بالله أو على إخلاص شديد، لا تقيم إلا من خلال دخلك عند هؤلاء الماديين. وفي سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: تلك آيات الكتاب المبين الواضح. لذلك ليس من المناسب أن تفهم كلام الله فهما ما أراده الله. القرآن الكريم نزل بلغة العرب وبلسان عربي مبين، هناك أناس كثيرون، يعني المعنى الظاهر الجلي الواضح يصرفون عنه النظر ويبحثون عن معان لا تدرك إلا بشق الأنفس أو بالتكلف الذي لا يحتمل. لذلك من أخطاء المفسرين أن تجر الآية لغير ما تفصح عنه. هذه التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان هي التي شتتت المسلمين وفرقتهم، مع أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. يعني بعض القراءات المعاصرة فسرت قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. البنون البناء. هل في العالم العربي من يفهم البنون البناء؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا القرآن نزل بلغة العرب، ينبغي أن نفهمه وفق لغة العرب. وفي سورة النحل: وما أنزل عليك وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حقيقة في اختلاف أساسه نقص المعلومات، هذا اختلاف طبيعي، الوحي يحكم هذا الأمر. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، في اختلاف أساسه نقص المعلومات، لكن في اختلاف أساسه البغي والحسد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا الاختلاف الأول طبيعي، والاختلاف الثاني قدر أساسه الحسد والبغي والعدوان. أما الخلاف الثالث أو الاختلاف الثالث خلاف محمود، هو التنافس في حقل الدين وفي دائرة الحق. وفي السورة نفسها في سورة النور: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. حق واضح، لكن الناس في الدنيا نيام إذا ماتوا انتبهوا، وعند الموت يكشف الغطاء: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في سورة النمل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لا تخاف، لعلك يا علي. النبي خاطب علي بن حاتم الطائي، قال له: لعلك يا علي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. كما هي الحال الآن. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة لهم. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيره. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحوز البيت على بعيرها لا تخاف. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. علامة المؤمن الصادق لو أن الناس جميعا تنكروا للدين ولم يعبأوا به ولم يلتزموا بتعاليمه يكفيه أنه على الحق المبين. الإنسان العاقل لا يؤخذ بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها في سورة الحديد، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. معناها الآيات تحتاج إلى تفكر، والآيات تحتاج إلى عقل، والآيات إن صح التعبير مواد أولية لا بد من تصنيع، لا بد من أن تصنعها بعقلك وبفكرك، لا بد من أن تتفكر بها أو أن تتذكرها. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحداث العالم كله تتجه لتأكيد ما في القرآن. أخواننا الكرام، لا يغيب عن بالكم أن العالم فيما سبق كان شرقا وغربا. كان شرقا يؤمن بالمجموع، وغربا يؤمن بالفرد. كان شرقا يؤمن بالقيود، وكان غربا يؤمن بالحرية. الآن الشرق والغرب عادا إلى الإسلام قهرا لا عبادة، اضطروا أن يرجعوا إلى أصول الدين. في بلاد طويلة عريضة عاتية بعيدة حرمت الخمر، والآن في بعض الجامعات في أمريكا تحرم الاختلاط بين الطلاب والطالبات. يعني كلما تقدم العلم ونضجت البشرية تتجه قهرا إلى تعاليم الدين، لا إيمانا ولا تعبدا. لذلك الشرق عاد إلى وسطية الإسلام، والغرب عاد إلى وسطية الإسلام. الشرق عاد مقهورا لا مخيرا، والغرب عاد مقهورا. وسوف ترون بعد حين أن هذا الدين العظيم هو دين المستقبل، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حتى الآيات الكونية في القرآن الكريم كلما تقدم العلم كشف عن إعجاز القرآن العلمي. من أرعية هذا الاسم الجليل اللهم أنت المبين للحق الهادي إليه الموفق لاتباعه، تجعل بين أيدينا نورا من قرآنك وهداية من بيانك، فإنك أنت الحق المبين. أيها الإخوة الكرام، ليس هناك أسعد من إنسان عرف الحق، ونعمة الهدى أعظم نعمة. بل إن بعض العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى وليتم نعمته عليك، قالوا تمام النعمة الهدى، تمام النعمة الهنا.
1: والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي

وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا

الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم

معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة

قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

الإيمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرء ومسمع منك. الله قادر. لا إله إلا الله. تدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فهذا يفعل في قلبك الأعجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده. قال: هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني. من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلال. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة وخطايانا متتابعة وفيرة وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين جل جلال الله.

الذي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي.

أنا عند ظني فيك أنك مكرمي

مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي

سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان من لا يمل سؤال السائلين ولا

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن العبادات المشروعة في الإسلام هي الطريق العملي لإصلاح الحياة وتطهير النفس من الأدران، وذلك متى أحسن المرء ممارستها وأداها على خير وجه. فالعبادات هي الغذاء المعنوي للنفوس، فهي تنير لها الطريق وتخفف من آلامها وتوجهها إلى الخير وتكفها عن السوء وتحميها من المنكرات، فتصبح النفس قوية نقية تمتلئ بالتقوى وتضحي في سبيل الحق وتعامل الناس بما تحب أن تعامل به وتعمل لخيرها ولخير مجتمعها على أساس من الأمانة والرحمة والأخوة الإيمانية. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

إخوة الإيمان، إن الصلاة عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي قرة عين المسلم، فمن حافظ عليها فهو السعيد الرابح، وهي أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة. فعن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة، قال: قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت له: إني دعوت الله تعالى أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك.

وهذه إخوة الإيمان نسمات عطرة في روضة الشعر الإسلامي. يقول الشاعر: اصحب الذاكرين قدرك يعلو، لا تعاشر من في الخطيئة يغلو، وتطهر من رجس زيد وعمر، ليس للمرجفين يا صاح عقل. أحكم النفس عن ورود المعاصي، فبهذا يتم في الله وصل. اجعل الشرع موردا ومقاما، إن من بالشرع اهتدى لا يضل. ويقول شاعر آخر: وحاسب النفس في سر وفي علن، من حاسب النفس نجاه تبصره. لا تبتئس بهموم لست تملكها، إن القضاء على الدنيا يقدره. والمرء إن صدقت في الله وجهته، فالزهد منحاه والتوفيق مظهره. فلن تهمك دنيا قد وجدت بها، ما دام قلبك للرحمن يذكره. إذن تعالوا إلى ذكر الإله هنا، من جاء لله فالرحمن يجبره.

اللهم اجعلنا نكثر ذكرك، وافتح قلوبنا لحبك وحب من يحبك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، يا أكرم الأكرمين يا الله. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، لكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور، له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. هذا هو لقاء الفجر، فصلاة الفجر إخوة الإيمان هي اجتماع للملائكة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون هي نور للعبد يوم القيامة، فيقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، أمر المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالذكر، وجعل المولى تبارك وتعالى الذكر غذاء للقلوب والأرواح، فيقول تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر أيها الإخوة المؤمنون تلاوة القرآن الكريم، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طلب منه صلى الله عليه وسلم يوما أن يقرأ عليه، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمعه وقال: أمسك عليك يا ابن مسعود. فكانوا يقرؤون القرآن لله ويستمعون لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورة الأنعام، بدءا من الآية 59، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي، وكانت هذه التلاوة خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المسرفون والمخطئون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحانه وتعالى، أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. وما أجمل قول القائل: مجيب السائلين حملت ذنبي، وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل قرب ولست ترد مكروبا دعاك. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات مع فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار.

إلهي إلهي.

أغير ربي إيمان وتوحيد. قال

أطوف بالحي صبا في مكارمه.

0: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دويدار، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يعلم أن الجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم قول الحق تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا. فمن أنعم المولى تبارك عليه بنعمة التوحيد في دار الدنيا، فعبد الله وحده لا شريك له، ولم يعبد مالا ولا جاها ولا سلطانا، فإن جزاءه يكون جزاء موفورا. فما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. فاللهم امن علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: أقيموا واستووا يرحمكم الله حازوا بين المناكب والأقدام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

صلح، ومن صلح من آبائهم

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات.

وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضي.

عليك تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي.

الأرض عليك. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وقد نقلناها لكم من رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة. نقلها لكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ هاني الحسيني، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة علي مسعود السهيد. أخيرا إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحياتي فؤاد حسن، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضن حلال وعلم بأنك

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. يا أيها

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. هنا همزة استفهام وواو عطف، ولما الحينية بيقولوها لما الحينية، يبقى المعنى ايه؟ وقد آمنتم بالله إلها وآمنتم بالرسول مبلغا، أحين تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها تقولون أن هذا؟ كان المنطق ألا تسألوا هذا السؤال أبدا. ليه؟ لأن أنتم آمنتم بإله عادل له سنن لا تتبدل ولا تتحول. أكان يترك السنن من أجلكم؟ لن تجد لسنة الله تبديلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو يصيبهم عذاب أليم. تلك سنة الله. وقبل كده قال سنة الله، وقال إن سنة الله لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا. فلو أنكم استحضرتم الإيمان بالإله الذي أطلق السنن في الكون ليسوس به أمر ملكه بما يحقق أمر المصلحة، ما دمتم قد آمنتم بأن الإله صنع تلك السنن، فكان يجب أن تعلموا أن الإله لم يجامل بإبطال سننه من أجل أنكم نسبتم إليه أولا أنكم مسلمون. فإنكم إن خالفتم فسنن الله واقعة، كان يجب أن تفهموها، وكان يجب أن لا تسألوا هذا السؤال. وقد آمنتم بالله إلها له سنن وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله، أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان قد أصبتم مثليها؟ يا ريت إن المصيبة دي جاية ابتداء، ده أنتم حصل منكم أنكم أصبتوا خصومكم، وليتكم أصبتموهم مرة، ده أنتم أصبتم مثليها، كان يجب أنكم تتقرموا. لماذا أصبتم مثليها قبل ولماذا أصبتم الآن؟ كان يجب أن أنتم تعرضوا عملكم على الموازين الإيمانية، فإن عرضتموه على الموازين الإيمانية ما كنتش تسألوا هذا السؤال. أما وقد سألتموه أن هذا، ساعة ما تسمع أن هذا يعني إيه؟ يبقى لها معنيين، كيف يحدث هذا يا من أين يحدث هذا. فإن كانت لأعيان وتحب أن تعرف، زي حكاية ستنا إيه مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا، أو أن كيف أرني كيف تحيي، قال أن يحيي هذه الله بعد إيه، كيف يحيي هذه الله، يبقى مرة تبقى من أين ومرة تبقى إيه كيف. هم بيستعجبوا الحكاية دي، قال لو كنتم مستحضرين قضية الإيمان بإله عادل وضع في كونه سننا ولن يغير سننه ولن يحولها من أجلكم أنتم. الله لا يتغير من أجل أحد، ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هو لم يدخل إنما من الجائز أنه إيه؟ يبقى يدخل إيه؟ بعدين طيب. تبقى دي اسمها لما إيه؟ الجازمة. ولما يدخل الإيمان في إيه؟ فيه لما التانية شرطية، لما يقوم زيد يحصل كذا، يبقى دي فيها شرط ومعنى الزمن، يعني حين يحدث كذا يبقى. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حين أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الإيه؟ قد صدقت الرؤيا. أهي لما دي حينية بقى، أحين يعني أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كان يجب أن تقارنوا لماذا أصبتم في بدء من عدوكم ضعف ما أصاب منكم ولماذا أصاب عدوكم منكم يوم أحد هذه كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال لأن الميزان منصوب وموضوع وما دمت أنتم غفلتم عن هذا سأجيبكم أيضا قل يا محمد لهم ردا على أن هذا من عند أنفسكم لقد خالفتم عن أمر الرسول وما دمتم خالفتوا عن أمر الرسول يبقى لازم ده إيه بمقتضى إيمانكم بإله له سورة لا تتحول ولا تتبدل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل يا محمد لهم هو من عند أنفسكم وبعد ذلك يزيل الآية أو يختمها بقوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إيه دي؟ طب موضوع هنا إزاي دي قال لك نعم لأن ما دامت لله سنن وسنن لا تتبدل الله موصوف بالقدرة الفريدة في الله فلن يأتي إله آخر يقول لا إحنا نقتل السنن دي وما دام ما فيش إله تاني يجي يقول أنا قدير على كل شيء أخلي سنني إيه فقدير على أن تظل سنني دائما ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية بأن السنن تتغير لأن السنن اللي ربنا وضعها من الذي يغيرها لازم أقوى منه قال لك لا أنا قدير على كل شيء وقدير على أن أصون سنني في الكون فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تقول لا هذه السنة نريد أن إيه نحولها نريد أن إيه أن نبدلها ولا تظن أن ما أصابكم بس جاي عشان حكاية السنن ما بتتغيرش ده بإذن الله لأنه إذن الله قال للكون اللي يخالف عن أمري احدث منه كذا يبقى برضو الكون ما عملش حاجة من وراي وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين فبإذن الله بإذن الله بعلمه والنتيجة معروفة عنده إن هيحصل منكم كيتو يبقى أمر مدروس وأمر إيه معروف أو بإذن الله في السنن لا تتخلف يعني مش المسألة جاية كده من وراء ربنا لا ده بإذن الله للسنن التي خلقها ولا تتخلف تطبيقا عن أحد من خلقه أبدا مهما كانت منزلته وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين احنا قلنا ساعة ما تشوف حاجة ان ربنا عملها ليعلم الذين نافقوا ليعلم المؤمنين الله عالم بهم قبل ان تقع الاحداث ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل لجواز أن يقول يا رب أنت حسبتني بعلمك إن ده هيحصل إنما أنا ما كنتش عامله يقول له لا أدنت إيه ليعلمه واقعا منك تقوم به الحجة عليك لأنك فعلته يجي مثلا واحد إيه يقول له مثلا أنت سائط يقول له لا ده أنا امتحني يقول له أنا عارف أنك سائط يقول له أنا ما أخدش بعلمك ليه امتحن تقول له إيه يلا تعالى ويقعد يمتحنه ويجيب له شوية أسئلة يطلع إيه يطلع سائط تمام يبقى إيه علمه واقعا وكان علمه بسبق علم إنما دلوقتي يقدر يتكلم يعلمه العلم الذي تقوم به الحجة على الغير وليعلم المؤمنين من منهم الثابت الذي لا يتزعزع ويعلم أنه إن أصابته مصيبة بما قدم نفسه دي تزيد إيمان بإلهه تزيد إيمان وليعلم الذين نافقوا يخلوهم يئبوا كده في الوجود ولا ما كانتش تحدث الأحداث دي كنت تعرف المنافق إزاي طب ما هيقعد ساتر نفسه يبقى لازم تيجي أحداث تعمل إيه ليطفو المنافق لأن المنافق هيقعد إيه يراه ونقوم نجيب له أحداث عشان يبان على إيه وقد كان ولا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. الله إيه يعني؟ قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. المدينة مهاجمة، وإذا انتصروا من الكفار الانتصار ده هيدخلوا يثبت زرار ويعملوا اللي ما يعمل. فقالوا للرسول أو أنه عبد الله ابن عمرو ابن ابن عمرو، قال لهم يا ناس اخرجوا قتلوا ويانا، وما كنتوش هتخرجوا تقتلوا معانا اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم وعن زراريكم وعن نسائكم، لأنهم إذا انتصروا على المسلمين هيدخلوا يعملوا كذا ويعملوا كذا. يبقى فيه فرق بين القتال في سبيل الله وبين الدفاع عن الإيه؟ بقى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أو ادفعوا عنا ولو بتكسير سوادنا. يبقوا ويانا كده ناس كتير. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أولا لو جئنا لهذا المنطق مع القصة في ذاتها، نجد أن ابن أبي كان من رأيه أن يظل رسول الله فين؟ لماذا؟ قال بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها علينا ننتصر عليهم، وإذا خرجنا لهم يهزمون. تبقى القضية واضحة بذهن مين؟ إذن هو مرضش يخرج ليه؟ لأنه هو التجارب أثبتت له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحارب العدو عدوهم ينتصر عليهم، وإذا ظلم يبقى إذن هو واثق من نتيجة الإيه؟ إن هو حيروح هيتبهدل. وأيضا المسألة مدام نفاق ما تقدرش تحكم الحق فين. مش من الجائز إن المسألة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه من في الهجرة من مكة إلى المدينة في اليوم اللي هيجي فيه الرسول المدينة كان اليوم اللي بيعملوا له التاج علشان يعملوه ملك على الله. فلما جه الرسول بالحدث الكبير ده زي ما يقولوا فركش الحكايه، والتاج فضل من غير راس تلبسه. الله، يبقى دي في نفسه ولا مش في نفسه؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اقالها وهو صادق ام للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. الله، قبل كده كانوا ايه؟ ما هو كان نفاق مستور بقى، وما دام نفاق مستور لسان يقول وقلب ينكر ويجحد، تبقى المساله ايه؟ في النص، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يبقى في النص مش بعيد. قال لك الحكايه دي خلته بقى قريب من الايه؟ من الكفر. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، اللي احنا كنا قلناها لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. الله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن فالقلب عمله إيه؟ النية الإيمانية، واللسان يمكن يقولها مش. ولذلك قلنا إن المنافق موزع النفس موزع الملكات، بيقول بلسانه كلام وقلبه فيه إيه؟ الكافر إيه؟ مرة واحدة وضع مالهم عيبه في الدرك الأسفل من النار ليه؟ ما هو لأنهم غشاشين ونفسهم موزعه. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. ايه؟ طب ما هو القول ضروري بالفم. يقولون ايه؟ لو قال يقولون ما ليس في ايه؟ قال لك لان القول يطلق ويراد به البيان عما في النفس. أإذا بين انسان ما في نفسه كتابه مش يعتبر بقى قول ولا مش قول؟ ولذلك اللي يختشي من واحد يقول له كلام كده يقوم يكتبه له في ايه؟ يكتبه له في ورقة. هو ساعة يكتب ويقول، بس يقول همسا لله. قال لك لا، ده بيقولوه مش بواسطة كتابه، ولا ده بيقولوه بايه؟ ودي تبجح في النفاق. يعني لو كان عندهم شوية كانوا برضو ايه؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى اللسان ما اتفقش مع الايه؟ مع القلب. واحنا قلنا ان احنا الصدق ان القول يوافق الواقع. الواقع في القضية الإيمانية حركة تثبت الإيمان ونية في القلب. لسانهم مش موافق لا لقلبهم ولا الايه؟ فلما كان في القلب كانت مستورة، ولما ظهرت الى الجوارح كده والعمل بقت ايه؟ ادي السبب اللي خلاهم اقرب الى الايه؟ أقرب للكفر. أقرب للكفر يعني أقرب إلى الكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذا لون من نقص التصور الإيماني في القلب، كأنهم يعاملون البشر مثلهم، والإيمان أول ما يعامل يعامل الحق. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أكني لما ابن أبي حب يخزر الجيش بعض المنافقين وافقوا وبعضهم ما وافقش، ما هي منازل، بعضهم ما وافقش دول راح، أم هم بقى شمتوا فيهم، قال لك لو كانوا طوعوني وقعدوا في المدينة وخلا خرجوشي ما كانوش ايه انقتل. حنأخذهم من منطقهم، هم قالوا ايه، هم قعدوا وقالوا لإخوانهم الجماعة اللي انقتلوا في المعركة دول يعني لازم يكونوا من شلتهم بقى، لو أطاعونا يبقى كأن قولا صدر منهم أن اقعدوا، هذه أول حاجة. ولكن القوم الآخرين اللي هم يعني نفاقهم مش فاقع قوي ما طوعهمش وإيه وخرج، فحصل لهم ما حصل، فتعليقهم إيه، لو أطاعونا، لو أطاعونا أي في قولهم إيه اقعدوا مثلنا وكونوا مع الخالفين ما قتلوا. طيب ربنا يرد على دي ازاي؟ رب بقى بيتكلم، شوفوا بقى الرد الجميل، لو اطاعونا ما قتلوا، سلمنا كلامكم، ما دام انتم عارفين طريق السلامه من الموت هقول لكم كلام من منطقكم، انتم بتقولوا لو اطاعونا فكأن طاعتكم كانت وسيله من للسلامه من القتل، إذن فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل. اللي يعرف طريق السلامة من القتل والموت دي يبقى إن كان شاطر بقى يعرف طريق السلامة من الموت، فادرأوا عن أنفسكم أنتم الموت إن كنتم صادقين. الله،

هارب عاد وكم من فر مات وانتهى. الذين قالوا لإخوانهم أي في النفاق بقى وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل ما دمتم عارفين وسيلة السلامة من القتل ادرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في هذه القضية في أنكم تعرفون طريق السلامة من القتل ومن الموت. وهب أنهم قتلوا يجب أن تضم إلى القضية الإيمانية قضية أن الذي قتل في المعركة ليس أهون على الله ممن سلم من المعركة. ده دول أحب لله عجل الله إيه؟ لأن احنا قلنا ما دامت الغاية الحدث إنما يحمد ويذم بالنسبة للغاية، فكل حدث يقربك من الغاية يبقى محمود، كل حدث يبعدك عن الغاية يبقى غير محمود. فإذا كانت الغاية كما قلنا سابقا أن نذهب إلى الإسكندرية، قد تذهب إليها ماشية تحتاج لزمن كذا، تذهب إليها راكبا دابة تحتاج لزمن أقل، تذهب إليها راكبا عرب أوتوموبيل، تذهب إليها راكبا طيارة، تذهب إليها راكب صاروخ، تذهب إليها راكب حاجة يبقى فوق الصاروخ. الله، يبقى كل ما بتيجي الوسيلة قوية الزمن بإيه؟ لأننا نعلم أن القوة القوة الفاعلة في النقلة تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا، كل ما زادت القوة يقل إيه؟ يقل الزمن. طب ما دامت الغاية أن نذهب إلى لقاء الله وأن نعيش في جواره وفي معيته، شيء للغاية، وبعد ذلك يعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أخسر طريق، يبقى دي أحسن ولا مش أحسن؟ يبقى إذا الناس بتنظر إلى الموت نظرة حمقى ولا لا؟ ده بيقرب من الغاية. إيه اللي هيزعلني؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أنتوا خايفين من الموت؟ لا، ما هم مش ميتين، ده حياتهم حياة موصولة، ده اللي حيموت هو اللي حيجي عليه الموت صحيح، إنما اللي ينقتل الشهيد ده حياته موصولة، ده الفترة بتاعة الموت بتاعنا دي مش حيمر به. بس افهمهم أنهم أحياء ليس عندكم ولكن عند ربكم، يبقى بقانونه، ما تحكمش قانونك انت، انت يمكن لو فتحت القبر هتلاقيهم اشلاء، ده قانونك، هم عندك اشلاء واموات، انما عند ربهم احياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الله، اما قالك لان هي الحياه بتختلف عن الموت في ايه؟ إن الإنسان إذا انقطعت حياته في ظاهر الأمر انتهى، ما عادش بينتفع برزق ولا بيأكل، لأن الرزق معمول ليه؟ مش عشان استبقاء الحياة؟ وما دام الرزق صنع لاستبقاء الحياة وما فيش حياة يبقى ما فيش، انتهت المسألة. لكن الشهيد بده يديك مواصفات أنه حي حي، وضروريات الحياة أنه يرزق، ويرزق يعني ينتفع باستبقاء الحياة. بس المهم أن تفهم أن العندية عندك غير العندية عند الله، إياك أن تحاول أن تطبق المسألة على قانونك أنت. يبقى هو عند ربه حي، لكن لما ينفتح ويبقى في عالم الملك بتاعك يبقى زين، عندك أنت ميت، إنما عند ربنا إيه؟ عند ربنا حي. يرزقون، والرزق ده هو الإيه؟ الخاصية اللي توجد لمين؟ للأحياء. ويرزقون، طب من الجائز جدا انك انت تاخد واحد وتسجنه وتخليه حي، انما يبقى مرزوق، وبرضه بتدي للمسجون اكل وشرب ولا لا؟ انما هو فرح بموقعه، يبقى ما دام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عنده، ما دام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندكم. فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. العدل كلنا أن نموت، وإنما الفضل أن نعجل بالاستشهاد انقضاء الحياة لمن يحب. أكن دي فضل ولا لا؟ دي فضل. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ومش بس كده،

0: الأخوة الإيمانية بقيت فيهم كخاصية الأحياء، بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء. الخاصية الإيمانية أنه بيحب لأخوه ما يحب لنفسه. إذا كنا في الدنيا بنحب لأخينا ما نحبه، كذلك هم، مما يدل على بده ينمي لك الحياة، يرزق وفي مواجيد وفرحان، وبيعتبر أن ده فضل من الله فضله به، وبعد ذلك يستبشر بالذي لم يأتي من بعده من إخوانه المؤمنين. يقول يا ريتهم يجوا يشوفوا اللي إيه. هو الراجل أبو خيسمة إيه اللي حدث؟ مش قال له أنني شفت ابني في الرؤية إلا لادي؟ يقول له إلحق بنا يا أبتي، أنا في نعيم الجنة أمره. يستبشرون بالذين لم إيه؟ لم يلحقوا بهم. يلحق يعني إيه؟ يجي إيه؟ بعد يستبشروا. يقول له يا سلام، ده لهم البشرى. معنى البشرى الخبر السار، خبر الإيه؟ السار. يقول له يستبشرون بالذين، يقول لك ده دول حييجوا، حييجوا لنا، ومدام حييجوا لنا يبقى إحنا في إيه؟ في خير. ومدام في خير نحب لمين؟ لإخواننا، لأن لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لإيه؟ لأخيه ما يحب. وقد أحبوا هذا فهو يحبونه، فهم يحبونه لإيه؟ لإخوانه. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. البشر عادة الفرحة تبدو في بشرة الإنسان، ساعة ما يكون فرحان كده يقوم يبدو في إيه؟ في وجهه كده. إذا بنسميها البشارة، يعني إيه؟ لأنها تصنع في إيه؟ في وجه المبشر شيء من الفرح، يديله بريق كده ولمعان وأسر وجاذبية. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، الذين تخلفوا عن الشهادة من خلفهم ألا خوف عليهم. خوف عليهم ليه؟ قال لك لأنه بيخوض معركة. قال لك ما تخافش، لأنه حيروح لخير من الإيه؟ لخير من الحياة. ألا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شوف المنزلة بقى، شوف عشان تعلم إن الهزة اللي حدثت في أحد أعادت ترتيب الذرات الإيمانية في نفوس المؤمنين. اللي حدث ده كله عمل ايه؟ اعاد الترتيب الايه؟ ترتيب الذرات الايمانية. ولذلك اراد الله ان لا يطول امد من ندموا على ما وقع منه، وان لا يطول امد الكفار الذين فرحوا بما الحقوا بالمؤمنين من الضرر في المعركة الاخيرة. دول فرحانين ودول ايه؟ في غم. أراد الحق، لأن احنا قلنا إن مدام مسلمين ومؤمنين يبقى لهم حق ولا لا، وكسرهم يبقى عليهم لهم عقوبة، فاحنا ادناهم العقوبة، إنما بقي لإسلامهم علينا حق، لأنني عملت كده عشان أهذب، عشان أمحص، عشان أربي. ده كلام على الله. فلا يطيل الله أمد الغم على المؤمنين ولا أمد الفرحة على الكافرين. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة كما تعلمون هكذا، ويقول لا بد أن نخرج إليهم لنطاردهم. ونخرج إليهم لا بزائد عن عددنا الذي كنا نواجههم به، حتى لا يقال أنهم جابولنا، بل بالعكس الذين خرجوا في المعركة هم الذين يخرجون. ينقص منهم من قتل وينقص منهم الجريح، يبقى أقل من اللي كانوا في المعركة ولا لا؟ يا سلام. بده يبين لك إن الهزة والتمحيص اللي ربنا أراده أدى مطلوبه. فلما قال الرسول لنخرج إليهم ونطاردهم وهم في هذه الحالة، استجابوا للرسول. والرسول قال محدش يخرج أبدا ممن لم يكن قد خرج في المعركة أولا. الله، أكن المسألة جاية رد اعتبار لمن شهدوا المعركة، حتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم في تاريخهم الطويل. تبقى المسألة إيه؟ انتهت وعرفوا أثرها. بمجرد ما النبي قال نريد أن نطارد القوم كلهم استجابوا. يبقى إذن العملية اللي حدثت في أحد يريد الله يوم وليلة يوم وليلة تتغير النفوس؟ نعم. أم قال لك لأن مدام الذرات الإيمانية انعدلت وجهاز الاستقبال عن الله صح، في لحظة واحدة تنتهي المسألة. الله ليلة تقوم تنتهي المسائل بالشكل دي، بعد ما كانوا بيفروا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم يلحقوا الكفار، وفعلا حدث وذهبوا إلى حمراء الأسد وكان ما كان. وبعد ذلك أرسل الله لهم من جنوده من يخزل هؤلاء القوم، يقول لهم ايه ومحسن محمد طلع لكم بجيش ايه، جيش جامد قوي، ما يعرفوش ان الجيش ناقص القتلى وناقص الجرحى. وبعد ذلك ايه يفرون الذين استجابوا. شوف كلمة بقى استجابوا مقابلة لخالفوا امر رسول الله وهم الرماة، اتعلموا. يبقى الدرس خد وضعه ولا لا؟ يبقى ان هذا يجي جوابها هنا ولا لا؟ ايوه لازم، علشان تنعدلوا وحوريكم انكم عدلتوا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، ده استجابوا هم ايه وهم تعبانين مألومين بالجراح، لان ولا واحد منهم لما ايه لما نالوا شيء، ومع ذلك استجابوا لله وللايه وللرسول من بعد ما اصابهم القرح. للذين احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أحسنوا في الاستجابة وأجر عظيم. ليه؟ لأن ما حدث منهم من أمر المخالفة أعطناهم إيه العقوبة عليه، وزي ما قلنا ده بقى الصافية لبن غما بغم لكي لا تأسوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ده المسألة مش كده، ده كمان برضو المنافقين قعدوا برضو يروجوا، يقول لهم اوعم ده هم بقى راحهم وجم مدد لهم من عمالين يخوفوهم، ومع ذلك ايه استجاب. الذين قال لهم الناس، الناس قالوا انه الشيطان تمثل في صورة كذا، وليه ما دام في منافقين موجودين احنا هنبعد ليه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. شوف كلمة، ساعة ما تشوف كلمة الناس اعرف ان الايمان بعيد عنها شويه الايمان، لان احنا قلنا ما دام ناس يبقوا ناس لايه، ناس لناس، انما ايه مؤمن لكافر هي دي فيها الكلام، انما ناس لناس يبقى الشطر بشطر. الذين قال لهم الناس ان كان الشيطان يبقى تمثل، لان الشيطان زي ما قلنا من عالم الجن، وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى، ولكن أعطاه الله قدرة على أن يتشكل بما يحب، فله أنه يتشكل في إنسان في حيوان زي ما يتشكل، لكن إذا تشكل قلنا تحكمه الصورة، ما دام ارتضى أن يخرج من وقعه ويعمل إنسان يبقى قانون الإنسان تسري عليه، بحيث إن كان معك مسدس ولا سيف ولا خنجر ولا أي حاجة وتمثل إنسان وتضربه تبقى إيه يموته، لأن الإيه سبت قانونك وخرجت إلى قانون الإنسان، يبقى قانون الإنسان إيه. وده بقى اللي رحمنا من تخويفهم لنا، ولذلك تجد الشياطين تظهر لمحة خطفة يبدو كده وبعدين إيه، ليه؟ لأنه خايف لا تكون أنت فاهم أن الصورة تحكمه، ولما يتمثل لك بأي حاجة تروح خانقه تخنقه، فهو يروح عامل لك العملية الإخافية دي كده، وإيه خايف لا إيه لا تكون أنت فاهم أن الصورة تحكمه، فيجي كده خطف ما يستمرش يعني في الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، دول ناس اللي قالوا، وبرضه بقول إن الناس قد جمعوا لكم اللي هم مين؟ الكفار برضه. قد جمعوا لكم يعني حشدوا ايه حشودهم، وما دام جمعوا ما هي كلمه بقى تدي ايحاءات تعطي ايحاء، ما دام جمعوا لكم الناس اللي هم كانوا بيحاربوا كفار جمعوا لكم، يبقى معناها انه ايه جابوا ناس تانيين ولا تجمعت فلولهم. الله سواء كان ده ولا، يبقى ما هم لما فروا فلولا، ما هو حاكم القوم المنهزمين ما بينشوش كده ويا بعض، كل منهزم بقى يسلك له ايه الأسرع فالأسرع بقى ولا يمسك هنا ولا يمسك هنا. جمعوا لكم يعني تجمعوا ثانية يصح، جمعوا لكم يصح أنهم جابوا ناس زائدين يصح. يبقى الأسلوب محتمل ولا لا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، اوعوا، وعايزين يفتوا برضو في ايه؟ فعضوا ضدهم في الأمان. لا، التمحيص الإيماني حدث، ولا الكلام ده هيهم بقى دلوقتي، انتهى. شوف، علشان تعرف أن المخالفة عن أمر الله الممثل في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، مجرد المخالفة تعمل في النفس ايه؟ ضعف. أهم دول مش بس سابوهم لنفسهم، لا، ده جم يهددوهم يقولوا اخشوهم، ومع ذلك ما تأثروش. في الأولانية بمجرد المخالفة النفس كفت، إنما دي البعيد لم يكف، العدو ما كفاه. إن الناس قد جمعوا لكم في إيه؟ فاخشوهم. مش خلهم على إيمانهم، قال لهم لا، احنا نخالف تاني، أم إيه؟ إن زاد الإيمان. فاخشوهم فزادهم إيمانا. زادهم إيه؟ إيه اللي زادهم إيمان؟ زادهم قول الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم هذا القول من الناس المثبطين المخذلين إيمانا. وقالوا يجمعوا، لأن الجمع معناه يا إما لم الفلول يا إما مجيء زائد يعني يكسر العدد. قالوا لا، إحنا العدد ده مش في بالنا، لأن حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا عدد ولا خلاص المسألة خلاص. إحنا زي ما يقولوا إحنا تنصح وعرفنا القضية، إن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إياكم أن تفهموا إن إحنا لما هنروح إحنا اللي بنعذب، ده بس الصورة أمامهم أننا، ولكن المسألة يد الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه. فلما يكونوا فطنوا بعض المعركة في يوم وليلة، تغير الترتيب الزرع الإيماني في النفس البشرية، قوم الناس عشان يصدوهم ويخزلوهم قالوا لهم لا، الكلام ده كان إيه؟ كان زمان. فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ده اللي حدث بقى، لم يستمعوا إلى المخزلين، وبعد ذلك فطنوا إلى أن قوة الله هي التي تنصرهم، والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد، وهو نعم الوكيل. وقلنا الوكيل لما عجز عن حاجة بقى إيه؟ بوكل، أو هو نعم الإيه؟ الوكيل. ماذا حدث بعد ذلك؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نصروا بالرعب، ولا اشتبكوا ولا أي حاجة. يبقى زي ما قال، زي ما سألقي في قلوب الذين كفروا، جاء لها مصداق ولا ما جاءش لها مصداق؟ جاء لها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. وهناك أفمن اتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحد الصحابة: رأيت بالبادية غلاما لم يبلغ الحلم وهو يمشي وحده ويحرك شفتيه، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: إلى أين يا فتى؟ فقال: إلى بيت ربي عز وجل. فسألته: بماذا تحرك شفتيك؟ قال الفتى: أتلو كلام ربي. فسألته: إنه لم يجري عليك قلم التكليف بعد. فقال الفتى: رأيت الموت يأخذ من هو أصغر مني سنا. فقلت له: خطاك قصيرة وطريقك بعيدة. فقال الصبي: إنما علي نقل الخطى وعليه البلاغ. فقلت: يا سبحان الله. وسألته: أين الزاد والرحيل؟ قال الفتى: زادي يقيني وراحلتي قدماي. فسألته: أسألك عن الخبز والماء. قال الفتى: يا عماه، أرأيت لو دعاك مخلوق إلى منزله أكان يجمل بك أن تحمل زادك إلى منزله؟ قلت للفتى: لا. فقال الفتى: إن سيدي دعا عباده إلى بيته وأذن لهم في زيارته، فحملهم ضعف يقينهم على حمل أزوادهم، وإني استقبحت ذلك فحفظت الأدب معاه، أفتراه يضيعني؟ فقلت: حاشا وكلا أن يضيعك الله. ثم غاب عن بصري فلم أراه إلا بمكة. فلما رآني الفتى قال: أيها الشيخ، بعدك عني ذلك الضعف من اليقين. أي معنى كلامه أن اليقين بالله سبحانه وتعالى وثقة الإنسان في ربه زاد يحفظ الإنسان من أي شيء يصيبه. ثقة الإنسان في ربه قناعة وزاد وغنى أن يكون الإنسان يقينه وإيمانه بربه، أن الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان في طاعة ربه لن يضيعه الله أبداً.

0: الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آل بيته وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد دائما معكم بمشيئة الله. أهلا ومرحبا بكم إلى حديث الروح. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ترى كيف للمرء أن يعرف قدر نفسه؟ ثمة وقفات متعددة يقفها الإنسان مع نفسه ويتساءل: من أنا؟ من أكون؟ قياسا بهذه الأرض التي عليها أحيا وأعيش، والتي تشكل ذرة أو أدنى من ذلك في هذا الكون المترامي اللانهائي الحدود. من أنا بين مخلوقات الله التي لا أحصي لها عدا ولا حصرا؟ من أنا بين بني البشر الذين وصلت عددهم الآن إلى المليارات، ناهيك عن الأمم التي سبقتنا؟ من أنا بين أخوة المسلمين الذين يبلغون الآن مليارا من الناس؟ ثم من أنا؟ من أكون؟ ما هو كنهي؟ ما هو التزامي تجاه ربي، تجاه ديني، تجاه نفسي، وتجاه إخوتي الآخرين، إخوتي في الله وإخوتي في الإنسانية؟ أظن أن الإنسان الكيس هو الذي يقف عند هذه الأسئلة ويجد لها الإجابات ليكون إنسانا مسلما مثاليا، يعرف قدر نفسه، يعرف كنه ذاته، وبالتالي ينطلق من هذه المعرفة إلى معرفة الآخر وكيفية التعامل معه. حول ذاتية الإنسان المسلم ومعرفته لذاته التي هي المنطلق للتعامل مع الآخر تدور حلقة اليوم، التي يسرني ويسعدني أن أستضيف بها وفيها ومن خلالها مرحبا بسماحة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق المؤنس معاون وزير الأوقاف. سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم ومرحبا.
0: وبداية، يعني كيف للمرء أن يعرف ذاته وكنها هذه الذات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى إخوانه جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أجمل التحيات في صباح مبارك لإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن نعيش في طمأنينة الصلة بالله عز وجل، وحقيقة الأخوة والمساواة التي تحيط بها أمثلة التعاون والتكافل بين البشر كأنهم نفس واحدة. وهذا المنطلق لتحقيق معنى الذات الإنسانية في القرآن الكريم جاء: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وجاء أيضا في القرآن الكريم: يا أيها الناس عليكم أنفسكم. هذا في القرآن، والأمثلة متعددة ومتغيرة بحسب المناسبة. وجاء في الحديث الشريف أيضا على المستوى البشري الإنساني العام: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وأيضا جاء على المستوى الذي ينهض على جناح الإيمان الحقيقي وعلى المسافة الطاهرة التي ترتبط بالسماء في المؤمنين بصورة عامة وبصورة خاصة، لأجل أن يكونوا قدوة لمن حولهم. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. يعني إذن هم كجسد واحد.
0: نعم.
1: أيضا في جانب آخر، عندما يعنى الإنسان بما يتحقق في ذاته من هذه المفاهيم، إذن يعيش حالة خير، وهذا الخير الذي ينطلق من اعتنائه أولا بما ينفعه من خير وبما يعني، بغض النظر عما لا يعنيه من أشياء لا يكلف بأن يمد نفسه ونفسه ونظره إليها. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه المقدمة في هذا الشأن تدفعنا لأن ننطلق الآن إلى حقيقة الذات الإنسانية. وهذا المفهوم الذي تداوله كثير من أهل العلم والفلاسفة، وتداوله الكثير من العلماء، فأدلوا بدلاء كثيرة فيها منافع أيضا كثيرة، وفيها حكم وأحكام وفيها خيرات. الذي يجمعنا الآن في هذا الوقت الكريم المبارك هو أن نتفق على نقطة محددة في أن الإنسان مع جميع البشرية منذ خلق الله آدم حتى آخر إنسان يتنفس على وجه الأرض، هم جميعا كشخص واحد.
0: نعم.
1: كلهم يتنفسون نفسا واحدا هو الهواء.
0: صحيح.
1: وكلهم يعيشون روحا واحدة، نفس تلك الروح التي عاش بها آدم عليه السلام هي التي سيعيش بها آخر إنسان على وجه الأرض، ويعيش بها البشرية جميعا. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وليست الأرواح.
0: نعم.
1: الروح واحدة إذن، ولكن الأوعية التي تتلقى هذه الروح هي المتعددة.
0: جميل.
1: والإنسان بطبيعته يتنفس بهذه الروح كما هو الهواء نفسه. لو أننا تصورنا أن الروح كالهواء، فالجميع إذن يتنفسون هواء واحدا، ولكن مشارب أو مسارب هذا الهواء هي متعددة القنوات، وكل قناة لها لون ولها شكل ولها انتماء ولها أيضا يعني مصدر.
0: نعم.
1: وما إلى ذلك. إذا فهم الإنسان هذا المعنى، إذا يستطيع أن يستهدي بكلام الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
0: نعم.
1: على هذا المقتضى، إذا عرفنا وفقهنا وتأملنا بعمق وبهدوء شديد جدا وبحالة احتواء للذات لمعرفة المبدأ ولمعرفة المآل والمصير، يفهم كل إنسان أن البشرية جميعا لها نفس الكفالة، ولها نفس الفطرة، ولها نفس الكرامة، ولها نفس التكليف. وهذا التوظيف لهذه النفس البشرية لا يتمايز فيه أحد على أحد البتة.
0: نعم.
1: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم توظيف من الله عز وجل لتبليغ الرسالة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذه المثلية في البشرية في الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تجعل الآخرين يعيشون واقعية الاقتداء به.
0: نعم.
1: فليس هو فوقهم في أي امتيازات ما مثلا قد يقولون فيها معذورين إنه هذا رسول صلى الله عليه وسلم فكيف نقتدي به، نحن لسنا رسل، نحن لسنا رسلا، نحن لسنا أنبياء. إذن القرآن قال: قل لهم هذه الحقيقة، إنما أنا بشر مثلكم، مهمتي أن أؤدي الرسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ هذه الرسالة. ولنلاحظ هنا أن القرآن عندما قال قل إنما أنا بشر مثلكم من أجل ذلك التوحد الإنساني في كل شيء، لم يقل لهم قل إنما أنتم بشر مثلي تعالوا إلي، بل أنا في المجموع وليس المجموع في الفرد.
0: جميل.
1: وهذا الإطار العام هو الذي يصهر الإنسانية جميعا على مظلة مضيئة من الرحمة ومن الحب والتآخي المطلوب في البشرية مع كل انتماءاتها وكل أعراقها وكل تفكيراتها ومذاهبها.
0: نعم.
1: وهذا الذي أسسه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نعلمه كما هو مشهور وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هو قل إنما أنا بشر مثلكم من العالمين جميعا. هذا الإنسان بهذا البدن الترابي المتبدل، هذا البدن الترابي ما بين لون ولون وما بين هيكل وهيكل، الروح فيه إذن هي واحدة، له انتماء إلى قانون الأدنى وله ارتقاء إلى قانون الأعلى. قانون الأدنى في هذه الذات الإنسانية التي ينبغي أن أعلمها وقانون التراب، وقانون التراب وقانون الجسد. لذلك فالجسم عندما تنتهي صلاحيته بانتهاء الأجل يدفن في التراب فيتحلل في عناصر التراب، والواقع عندما يدفن في التراب هو من أجل تكريمه ومن أجل محافظة على تلك الفطرة، لأن الإنسان مكرم حيا وميتا.
0: صحيح.
1: هذا التكريم في قلب الأرض في التراب لا يعني أن هذا الجسم له مفعول ما، لا، انتهى كما قلت، انتهت صلاحية الجسد. العلاقة إذن هي علاقة الروح بالجسد، علاقة الروح بالجسد لها وسطية في هذه الخلقة وهي النفس. فالنفس هي التي تأخذ عناصر الوظيفة البدنية الجسدية نفسها فتحييها من خلال علاقتها بالروح، لتكون هوية الإنسان وذاتية الإنسان تسقى بماء الروح، ولتتحدد الهوية من خلال شيء اسمه النفس. فالنفس في طبيعتها هي الروح، ولكنها تعطف معها كل البصمات التي تخص فلان من الناس، زيد، بكر، عمر، أحمد، خالد، أي إنسان عدناه مثلا، أي اسم. هذه النفس هي التي تحوي تلك العناصر، وهذه النفس هي التي أيضا ترصد تصرفات الإنسان وتكاليفه خيرا كانت أم شرا، وهي التي في نهاية المطاف تحصيها وتجمعها وتبقى مخبأة له في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يوم القيامة إلا أحصاها.
0: دكتور، حقيقة الكثيرون يعني يتساءلون ما الفرق بين النفس والروح، هل نستطيع أن نقول إن الروح واحدة بينما الأنفس مختلفة؟
1: الروح كما أسلفت واحدة جميعا. أما النفوس فهي مزيج، لو صح التعبير طبعا، يعني وإن كانت الحقيقة أكبر من هذا التفسير. النفس وسط بين الروح والجسد.
0: نعم.
1: فالنفس بطبيعتها هي الروح، يعني الإنسان يتحرك بروحه، والنفس هي هوية الإنسان وطابعه. قدر الله عز وجل لإنسان أن يكون له في حياته من الرزق، من النعيم، من الخير، من اتجاه التكليف في حياته، تقادير مختلفة، وهذا يكون في بطن أمه.
0: نعم.
1: الأمور مقدرة في الأزل طبعا بعلم الله عز وجل، أنه في بطن أمه عندما تدب الروح فيه وهو جنين في بطن أمه يؤمر بكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد وأجله أيضا. كل هذه القضايا هي التي تتحملها النفس.
0: نفس.
1: هذه النفس هي التي تبقى على علاقة بهذا الجسد، إما أن تكون هذه النفس في سعادة أو أن تكون في شقاء. كما قلت، الجسد لا معنى له، انتهت صلاحيته، هو فقط عمر محدد في هذه الحياة الدنيا. ولذلك فالإنسان يبقى حيا بعد في روحه في نفسه تلك الحياة الأخرى، الحياة التي لها طبيعة أخرى ولها قوانين أخرى بعد انتقال الجسد إلى التراب وبعد أن ينتهي ذلك الأجل. هذه الطبيعة الجسدية قد تفنى مثلا بسبيل آخر غير الموت الطبيعي، قد تفنى فناء بسبب حادث معين، قد تفنى بحرق، قد تفنى مثلا أن يؤكل الإنسان في قلب البحار، قد تفنى كذا طبيعي. أما النفس فلا تؤثر فيها قوانين الأرض المادية البتة، وإنما تبقى لها قوانينها المستقلة. فإذا سئل الإنسان أو حوسب حساب القبر أو حوسب يوم القيامة أو كذا، فإنه ينشأ نشأة أخرى يوم القيامة.
0: نعم.
1: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هذه النشأة الأخرى يوم القيامة هي التي يحييها الله عز وجل خلقا آخر. وهذا الخلق الآخر هو الذي تنطبع فيه كل معالم النفس في تلك الحياة. يسأل الإنسان بعد ذلك عن حصيلة عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا
0: يرى.
1: وهكذا. طب أما الذين طبعا عملوا في حياتهم سيئات فهؤلاء لا داعي لأن يوقفوا، والذين ليس في قلوبهم اعتقاد إيماني بالله رب العالمين هؤلاء لا معنى لإيقافهم للحساب. إنسان معروف أنه شرير في قلبه ومن كان في قلبه وفي

0: عز وجل والعلم اللدني هذا شيء آخر، فنتكلم نحن إذن بما يهمنا على هذا الاقتضاء. الذي أريد أن أعلق عليه هذا الأمر أن الإنسان ما دام تحكمه علاقة الجسد بالروح فالجسد إلى الأدنى والروح إلى الأعلى. طيب هذا الإنسان كيف له أن يكون إلى الأعلى كما هو يطمح وكما هو يريد وكل منا يريد ذلك ولا يكون إلى الأسفل؟ لذلك هذه النفس التي هي المنطقة الوسطى بين الروح والجسد هي التي ذكرها القرآن الكريم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
1: نعم.
0: إذن النفس توجد لديها أهلية التقوى وأهلية الفجور، فالاختيار أين يكون إذن؟ كيف لي أن أختار؟ هذه النفس لها أهلية تقوى وأهلية فجور، وعندما أختار أهلية التقوى لأثمرها ولأتعامل معها لتصبح حقيقة في الواقع فهذا يعني أني اخترت اختيارا صحيحا، والعكس كذلك اختيارا سيئا إذا اخترت حالة الفجور. لكن أنا أريد أن أسأل، من الذي يختار؟ أين قدرة الاختيار؟ النفس عندها فجور وعندها تقوى. وعلى السبيل اللزوم أقول بما أن النفس فيها فجور وفيها تقوى كما خلق الله عز وجل، إذن ينبغي للمسلم أن يتثقف ثقافة الخير وثقافة الفجور. وغريب أن أقول ثقافة الفجور أو ثقافة الشر، المقصود بثقافة الشر أي ثقافة المحاذير. فأنا عندما أعلم تماما أن هذا الدواء فيه منافع وفيه محاذير، ينبغي أن أعلم المحاذير، ربما هذا لا ينفعني في جانب آخر
1: ولو ربما ينقلب فصير ضارا،
0: قد يكون يصبح النافع ضارا. نعم. في حالة ما. إذن ثقافة التقوى وثقافة الفجور أو ثقافة المحاذير ينبغي أن يعلمها. أما أن يبقى المسلم أو يبقى الإنسان المؤمن يتعلم فقط ثقافة الوعظ ثقافة الخير وثقافة القربات، فما أدراك أنت في قربات وإذا به تمارس قضايا سيئة لكونك لم تفقه السوء. لم تفقه السوء. وأنا عندما أعرف السوء أو أعرف الشر لا أعرفه من أجل أن أمارسه، أعرفه من أجل أن أتقيه. أنا أسافر إلى مكان يقولون لي احذر أن تدخل في هذا الطرف أو في تلك الجهة أو أن تعمل كذا أو أن تحرك، لأن هذا الشيء قد يضرك. إذن علي أن أعرف المناطق الحمراء حتى أحذرها. هذه هي ثقافة الشر أو ثقافة الفجور أو ثقافة المحاذير، كما قال حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه.
1: جميل.
0: ولذلك من الذي يختار؟
1: يعني عفوا سيد، يعني أين هذا الذي تفضلتم به من تقسيم القرآن للنفس، النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء، النفس المطمئنة؟
0: تدرج هذا الحديث بالنسبة للنفس اللوامة والمطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية. نعم. والنفس الملهمة، هذا التدرج في الواقع هي تلك المراحل.
1: نعم.
0: التي تكون من أدنى حالات النفس وهي عندما تكون في طبيعة الفجور والتقوى، وهي التي تستند إلى قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، أي في حالة السوء.
1: نعم.
0: لكن عندما يرتقي إلى حالة التقوى ترتفع فتصبح لوامة، وعندما يجتهد أكثر في تقواه وفي خيره، والتقوى هنا أن يكون خيرا لنفسه وللآخرين، ومن لم يكن خيرا لنفسه لا يكون خيرا للآخرين.
1: بالضبط.
0: إذا ارتقى تصبح لوامة، بعد اللوامة تصبح حالة مطمئنة راضية مرضية، هكذا. نعم. تدرج. والمقصود هنا إذن كيف أختار التقوى؟ من الذي يعلمني ثقافة الاختيار؟ ثقافة الاختيار تعني أن هناك معلومات ينبغي أن أحصلها. مولود ولد على الفطرة، المجتمع من حوله، وأول مجتمع مهم وجليل وخطير هو مجتمع البيت، الأم والأب والأسرة. هذا المجتمع هو الذي يحدد لطبيعة هذا الإنسان ذلك الاختيار، البيئة المحيطة به. إذا وجد هذا المجتمع في الأسرة مجتمعا يختار صحيحا، يعيش بتوازن، يعيش بمعقولية، يحفظ النعمة، يتكلم كلاما مهذبا، أيضا يمارس أفعالا نافعة، يعرف المقدمات والنتائج ولو بشكل غير فلسفي في الأسرة، فإن هذا الولد أو البنت سينشأان في بيت يعرف ما له وما عليه.
1: نعم.
0: من حقوق ومن واجبات. المحيط هذا الذي حوله إذا تعلم منه العلم النفسي، العلم الفقهي، العلم القرآني، والقرآن في الواقع هو كتاب

0: الكون كله. القرآن الكون كله، فإذا قرأت القرآن الكريم حفظي للقرآن على الحقيقة هو حفظي لمفاهيم القرآن ولمقاصده ولمطالبه، وهذا هو التكليف. القرآن الكريم لم يغادر في كل إشاراته التعبدية في ركوع وسجود وذكر أبدا أي علاقة تربط هذه العبادة والحالة التعبدية في ركوع أو ذكر أو سجود أو أي أمر آخر تعبدي الوضع الكوني. فكان يربط العبادة في الكون،
1: نعم،
0: بالكون، من أجل أن يعيش الإنسان حالة الكون الأرضي والكون السماوي. فهذا ليس أمرا يعني مستحيلا، والكون الأرضي الذي أعيشه أن أعرف، أن أدرس الطبيعة البشرية، الطب البشري، أعرف شؤون الهندسة، في القرآن الكريم إشارات إلى ذلك.
1: نعم.
0: أعرف شؤون الذرة وما هو أدنى من الذرة، وفي القرآن إشارات إلى ذلك. أعرف أيضا هندسة الطرقات، في القرآن إشارات إلى ذلك. أعرف شؤون الاقتصاد بشكل موجز، في القرآن أقول إشارات وليس تفصيلات.
1: نعم.
0: لأنه كتاب الكون العام، وعلى الإنسان لم يكن فيه تفصيلات حتى لا يقيد الإنسان بحدود من التعاليم والأحكام، حتى يبقى للإنسان اجتهاد. القرآن يقول لك اختر الاختيار الصحيح، كما قال أيضا يعني أحد أهل العلم الكبار أظن ابن القيم، حيثما وجدت المصلحة فثم وجه الله، المصلحة المؤطرة بالإطار الصحيح.
1: صحيح، نعم.
0: وكذلك يعني كل شيء يخرج، كل شيء يدل على الرحمة، كل شيء يدل على العدل، كل شيء يدل على الخير، فهذا هو شرع الله عز وجل. كل شيء يدل على حفظ القيم الدينية وحفظ النفس البشرية وحفظ المال العام والمال الخاص من الهدر والسفاهة، وحفظ كرامة الإنسان وعرض الإنسان والنسل البشري أيضا من المهانة أو من الإهدار، كل ذلك أيضا يدل على أن هذا الإنسان في حالة ينبغي أن يفقهها من خلال القرآن الكريم كما أشار. ويعني باختصار أقول القرآن الكريم عندما ذكر هذا الشيء حتى في حالة التعبد، وأتصور أني خرجت قليلا عن الموضوع لكن سأعود إلى النقطة التي يعني علقتها، لما ذكر القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ترون في خلق السماوات والأرض.
1: بالضبط.
0: إذن أنت حتى لو كنت في المحراب، هذا المحراب ليس المكان الذي يعني تجمد عنده، وليس ذلك المكان الذي تؤسر فيه. المحراب هو محط التزود،
1: نعم،
0: بالوقود الروحي والوقود الخلقي والتهذيب والتنشيط الذهني، ليكون من بعد ذلك ارتقاء إلى مرحلة بعدها، وهي مرحلة التفكر في الكون. وليس التفكر في الكون كما يمكن أن يفهم لأول وهلة بصورة ساذجة، أن أجلس فأفكر، لا، كلمة التفكر يتفكرون هذا فعل مضارع،
1: نعم،
0: وفعل مضارع يعني التجدد. والذي يفكر في الكون يعني لا يفكر عن جهل، يفكر عن علم،
1: يعني
0: ينبغي
1: صحيح
0: أن تحصل معلوماتك عن الكون، عن معلومات الأرض، معلومات الشمس، المريخ، الكواكب الأخرى، المجموعة الشمسية، بقية المجموعات الشمسية، كيف يمكن أن تصل إليها؟ لا يمنع من أن تصل إليها أي مانع، العلم يوصلك إلى كل
1: نعم
0: شيء، حتى لو اخترقت إلى السماوات السبع بقدرة الله، الله لا يمنعك.
1: وبذلك السلطان،
0: وهذا هو السلطان.
1: نعم. نعم.
0: لكن إن لم يصل الإنسان فهذا من عجزه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، عندما عرج، كونه عرج إلى السماوات السبع ثم إلى ما بعدها، هنا نقف، لا يعني أن الإنسان لا يقدر من بعده أن يعرج بعلمه إلى تلك السماوات، لأنه كل السماوات السبع هي الدنيا بطبيعتها، والدنيا لمن سخرت؟ الإنسان. لذلك فالإنسان في الواقع لديه قدرات هائلة وعظيمة. قدرات الإنسان الهائلة والعظيمة هذه تجعله هو الذي يسخر الكون لنفسه، لأن الكون في خدمته، وسخر لكم ما في الأرض جميعا.
1: صحيح.
0: والقرآن ذكر أن الإنسان الذي اجتمعت فيه كل القوى والقدرات في الوجود الخلق الدنيوي كلها، هذا الإنسان هو الذي تصدى لحمل تلك الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الذين اخترعوا القنابل الذرية واخترعوا الأسلحة الفتاكة، هؤلاء علماء سوء، لأنهم أرادوا بذلك إفناء البشرية. لكن الإنسان عندما يعجز عن إيجاد أدوية للأمراض ويعجز عن إيجاد حلول لتلك العقد الاقتصادية والعقد الاجتماعية في علم الاجتماع والعقد النفسية الذاتية، ليس لأنه لا يجد لديه الحل ولا يجد لديه الدواء، بل لأنه صرف ذهنه إلى جانب الشر.
1: لا.
0: وهذه هي المشكلة، عندما يصرف الإنسان ذهنه إلى جانب الشر لمأرب، لشهوة، لغرض، لحقد في نفسه لا والعياذ بالله تجاه أخيه الإنسان، فإنه بذلك يحرم نفسه من منافع كثيرة قد طمست بها على بصيرته غفلات، هذه التي جعلته يتضاءل فيصبح صغيرا. الإنسان كبير بالخير وضئيل وهزيل عندما يفكر بالمصلحة الأرضية، لذلك يرتقي إلى الأعلى. إذن ثقافة الاختيار من أين تأتي؟ هنا جاء العقل،
1: وهذه النقطة التي استطردت بعدها ثم نعود إليها الآن.
0: هنا جاء العقل، علقناها عند العقل. العقل إذن هو الجهاز الذي يختار لنا الريموت كنترول، الجهاز الذي يختار لنا جانب الخير أو جانب الشر.
1: نعم.
0: وهنا أقول ثقافة الخير وثقافة الشر.
1: ثقافة
0: الخير لأعلمها ولأمارسها، ثقافة الشر لأعلمها وأحذرها.
1: بالضبط.
0: فإذا أخذت ثقافة الخير فلم أعمل بها، فهذا كما ذكر القرآن الكريم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذين يحملون العلوم ولا يعملون بهذا العلم الغير النافع، والذين يعلمون أمور الشر ثم يمارسونها، هذا هو ثقافة الشر والممارسة السيئة. فالعقل إذن من أين يأخذ أيضا معلوماته ومادته؟ هذا يأتي من خلال دور المجتمع، دور الأسرة، دور المدرسة، دور المربي، دور الأستاذ، دور المعلم، وهكذا يستطيع بهذا الإنسان أن يملك الغطاء الكاشف الذي يفرق فيه بين النافع وبين الضار. ونسأل الله
1: ما شاء الله، يعني الحقيقة كان حديثا ممتعا سلسا، يعني مسترسلا كنت في حديثك لدرجة أن الوقت أدركنا ولم نشعر بمرور هذا الوقت. فالشكر الجزيل باسمكم أيها الأحبة المشاهدة سماحة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرزاق المؤنس معاون وزير الأوقاف، الذي أغنى هذه الحلقة بالفعل. وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة أو في الحلقة القادمة سماحة الدكتور، وتحية لكم أيها الأحبة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 14 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والأول من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، عضو بارز في حزب الأحرار يدعو الأستراليين من ذوي الدخل المحدود قبول مساكن دون المستوى المطلوب. كامبرا، أزمة السكن في أستراليا تدفع النساء والأطفال الذين يواجهون العنف إلى التشرد، فما الحل؟ كامبرا، طريق الهجرة، أكثر من 1500 ماتوا خلال انتظار تأشيرة الوالدين، فهل من بديل لدخول أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني لتعبيد طريق الاستيطان، كيف يسخر الكيان الصهيوني جرافات الهدم لتغيير واقع الضفة؟ فلسطين المحتلة غزة، أزمة المواصلات في غزة، رحلة شاقة إلى العمل والعلاج. فلسطين المحتلة غزة، حماس قبلتها، لماذا رفض نتنياهو خطة مجلس السلام في غزة؟ قافلة فلسطين تنتظر، يخشاها الكيان الصهيوني وتعرقلها الضغوط، قافلة فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من العراق. الاحتلال الصهيوني وسع بالأرقام، الاحتلال يوسع احتجاز جثامين الشهداء أداة عقاب جماعي. الاحتلال الصهيوني يقتحم، الاحتلال يقتحم بلدة قصرة ويجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، الجيش يغادر والمستوطنون يعودون، من يفرض القانون في الضفة؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يؤكد بقائه في لبنان وسط تنديد بيروت وتحذير واشنطن. الكيان الصهيوني ولبنان، برعاية أمريكية ترشيح 4 دول لنشر قوتها في جنوب لبنان. العراق، الزيدي يقول العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي مطلع أكتوبر. الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب القلب السابق لديك تشيني، ترامب لا يبدو بصحة جيدة. حاملة الطائرات لينكولن، حاملة الطائرات لينكولن تثير قلقا في الكونغرس الأمريكي بعد غياب 250 يوما، ما القصة؟ هولندا، مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار بميناء روتردام في هولندا. أوروبا، انخفاض وانحسار أنهار أوروبا الحيوية تعاني تحت وطأة الجفاف. وكالة تاس الروسية تفيد، بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان وطوكيو تحتج. مسؤول إيراني يقول ترامب يجدد تأكيده السيطرة على هرمز وطهران تنفي تقدم المفاوضات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أقر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان والتشرد أندرو براغ بأن خطة الائتلاف لتوسيع المعروض السكني ستتطلب تقديم تنازلات عقب إعلانه الأربعاء أن المعارضة ستعمل في حال فوزها بالانتخابات على اختصار قانون الإسكان الوطني من أكثر من 2000 صفحة إلى نحو 80 صفحة. وقال إن تبسيط القانون وبناء المزيد من المنازل يجب أن يرافقهما قدر من التنازلات. كامبرا، في خضم أزمة السكن التي تضرب أستراليا، تواجه النساء والأطفال الذين يفرون من العنف الأسري والمنزلي مشكلة أخرى لا تقل قسوة، إلى أين يذهبون بعد مغادرة المنزل؟ فالعنف الأسري والمنزلي لا يزال السبب الرئيسي وراء اضطرار كثير من النساء والأطفال إلى ترك منازلهم، ليجد بعضهم أنفسهم أمام خطر التشرد أو الانتظار في طوابير طويلة للحصول على سكن مؤقت. فما هو دور الحكومة لإيجاد مأوى لسكن النساء والأطفال؟ وما هو دور المنظمات المجتمعية لحل الأزمة؟ كامبرا، تواجه تأشيرات الوالدين في أستراليا أزمة متفاقمة مع تراكم أكثر من 157 ألف طلب وطوابير انتظار تصل تقديريا إلى نحو 33 عاما للتأشيرة غير المساهمة، وحوالي 15 عاما للتأشيرة المساهمة التي قد تصل تكلفتها إلى نحو 50 ألف دولار أسترالي. ويؤكد محامي الهجرة باسم حمدان أن المشكلة أصبحت هيكلية، خصوصا مع تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة سنويا ما قد يؤدي إلى ارتفاع مدة الانتظار مستقبلا. كما أن بعض خيارات التقديم من داخل أستراليا محدودة، بينما لا توفر تأشيرات الزيارة حلا دائما. ويبرز بديل مؤقت يتمثل في تأشيرة الوالدين المؤقتة التي قد تسمح بالإقامة لسنوات لكنها مكلفة ولا تمنح مزايا ميديكير. وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن قدرة العائلات على تحقيق لم الشمل فعليا، ما يستدعي دراسة كل حالة مع محامي هجرة مستقل. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل حضراتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني. تحت غطاء سياسي صريح، أعلنه وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش ببدء خطة إعادة الاستيطان تسرع آليات الاحتلال خططها لتغيير معالم الضفة الغربية عبر عمليات تجريف وهدم مكثفة تجاوزت تدمير المباني إلى اقتلاع الحضور الفلسطيني من الأرض، فلسطين المحتلة غزة. كان موعده في مستشفى الشفاء عند 9 صباحا، لكنه وصل عند 11. لم يكن التأخير بسبب ازدحام عابر، بل لأن الطريق من جباليا إلى الشيخ رضوان بدأ مشيا ثم استمر بحثا عن وسيلة نقل في قطاع لم تعد فيه المواصلات تكفل موعدا للعمل أو العلاج. فلسطين المحتلة غزة. تصعيد جديد بدأه الكيان الصهيوني في قطاع غزة بعدما أعلن الرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رفضه خطة مجلس السلام المقترحة لمستقبل القطاع ما لم ينزع سلاح المقاومة خفيفا كان أم ثقيلا. ويعكس هذا السلوك في رأي محللين محاولة نتنياهو التفلت من الاتفاق وتحقيق مكاسب انتخابية داخلية بطريقة تتعارض مع ما تريده الولايات المتحدة حاليا. قافلة فلسطين تنتظر. تنتظر قافلة فلسطين الإنسانية في الجانب العراقي من معبر إبراهيم الخليل الحدود مع تركيا إذن السلطات العراقية لإكمال مشوارها في البلاد قبل الاتجاه نحو محطاتها المقبلة وصولا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للوفاء بمهمتها للتعبير عن التضامن مع قطاع غزة والضفة الغربية ووقف تجاوزات الاحتلال وفك الحصار. وترابط القافلة التي وصفت بغير المسبوقة عند الحدود العراقية بعد انطلاقها في 26 من يوليو تموز الماضي من البوسنة والهرسك وعبورها الجبل الأسود وألبانيا واليونان وتركيا. الاحتلال الصهيوني يوسع. قالت منظمتان فلسطينيتان إن السلطات الصهيونية توسع سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لتكون أداة عقاب جماعي، مشيرة إلى أن معطيات صهيونية تفوق الأرقام المعلنة سابقة. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في بيان مشترك أن ما كشفته صحيفة أرس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد فلسطيني بين جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات يكشف مجددا عن حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. الاحتلال الصهيوني يقتحم. اقتحم عشرات الجنود الصهيونيين أمس بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. تكشف سلسلة من الأحداث المتزامنة في الضفة الغربية المحتلة عن أزمة متصاعدة في فرض القانون بعدما بات فلسطينيون يواجهون هجمات المستوطنين في ظل حضور عسكري صهيوني يبدو أحيانا عاجزا عن وقفها أو مترددا في مواجهتها. ومن قرية قصرة إلى بلدة الطيبة المسيحية تتكرر صورة واحدة، المستوطنون يهاجمون والجيش يتدخل بصورة محدودة ثم يغادر ليعود المعتدون إلى مواقعهم. الكيان الصهيوني. شن جيش الاحتلال الصهيوني أمس غارات جوية وفجر وأحرق منازل في جنوب لبنان مستمرا في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين أعلن وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس أن الجيش الصهيوني سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مما استدعى تنديدا رسميا في لبنان وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية لتصريحاته. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني ولبنان. اتفق الكيان الصهيوني ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. ونقلت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وتندرج ضمن أحدث جولات المفاوضات بين الجانبين لتنفيذ اتفاق يونيو حزيران الماضي الذي يربط الانسحاب الصهيوني التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. العراق. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مساء الأربعاء أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية. كلما تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمر أصبحت صحته شأنا عاما يتجاوز خصوصياته الشخصية إلى أمن الدولة وقدرتها على الإطمئنان إلى من يتولى قيادتها. ففي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يطرح الدكتور جوناثان راينر أستاذ الطب والجراحة في جامعة جورج واشنطن وطبيب القلب لنائب الرئيس ديك تشيني جملة من الأسئلة بشأن الحالة الصحية للرئيس ترامب. حاملة الطائرات لينكولن. طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الأربعاء بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباكة وأزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول مهمة انتشار في تاريخها. في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن. هولندا. قتل شخص وأصيب آخرون أمس في انفجار لم تعرف أسبابه بعد في مصفات تابع للفرع الهولندي في مجموعة جامفور السويسرية بميناء روتردام في هولندا وفق ما أفاد به متحدث باسم شرطة روتردام. وقالت شرطة روتردام في منشور على منصة إكس إن انفجارا وقع في أحد الطرق صباحا في موقع منشأة غامفور للطاقة والواقع ضمن منطقة يوروبورت المينائية، مضيفة نحقق لمعرفة الملابسات وتم تطويق مكان الواقعة. أوروبا. تفاقمت أزمة الجفاف التي تضرب أجزاء واسعة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال صيف 2026، حيث أظهرت بيانات المرصد الأوروبي للجفاف أن نصف مساحة المنطقة باتت تحت تأثير الجفاف، في حين بلغت 9% من الأراضي مستوى الإنذار. وقال مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية في تحديث صدر في 12 من أغسطس آب الجاري إن اللوار والبو والراين والدانوب سجلت مستويات انخفاض قياسية في أغسطس آب وسط استمرار ظروف أكثر حرارة وجفافا من المعتاد في أجزاء واسعة من القارة. كما حذر المركز من استمرار انخفاض تدفقات الأنهار والضغط على قطاعات النقل والطاقة والمياه والزراعة. وكالة تاس الروسية تفيد. أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أمس بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان إنها صاحبة السيادة عليها. ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية. ويمثل النزاع حول جزر الكوريل المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. الخبر الأخير في هذه النشرة. مسؤول إيراني يقول. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري فقد هدد باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات إذا تجدد التهديد ضد إيران. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. عضو بارز في حزب الأحرار يدعو الأستراليين من ذوي الدخل المحدود قبول مساكن دون المستوى المطلوب. كيمبرا. أزمة السكن في أستراليا تدفع النساء والأطفال الذين يواجهون العنف إلى التشرد، فما الحل؟ كيمبرا أيضا. طريق الهجرة. أكثر من 1500 ماتوا خلال انتظار تأشيرة الوالدين، فهل من بديل لدخول أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني لتعبيد طريق الاستيطان، كيف يسخر الكيان الصهيوني جرافات الهدم لتغيير واقع الضفة؟ فلسطين المحتلة غزة. أزمة المواصلات في غزة رحلة شاقة إلى العمل والعلاج. فلسطين المحتلة غزة، حماس قبلتها، لماذا رفض نتنياهو خطة مجلس السلام في غزة؟ قافلة فلسطين تنتظر، يخشاها الكيان الصهيوني وتعرقلها الضغوط. قافلة فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من العراق. الاحتلال الصهيوني وسع بالأرقام، الاحتلال يوسع احتجاز جثامين الشهداء أداة عقاب جماعي. الاحتلال الصهيوني يقتحم، الاحتلال يقتحم بلدة قصرة ويجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، الجيش يغادر والمستوطنون يعودون، من يفرض القانون في الضفة؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يؤكد بقائه في لبنان وسط تنديد بيروت وتحذير واشنطن. الكيان الصهيوني ولبنان، برعاية أمريكية ترشيح 4 دول لنشر قواتها في جنوب لبنان. العراق، الزيدي يقول العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي مطلع أكتوبر. الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب القلب السابق لديك تشيني، ترامب لا يبدو بصحة جيدة. حاملة الطائرات لينكولن، حاملة الطائرات لينكولن تثير قلقا في الكونغرس الأمريكي بعد غياب 250 يوما، ما القصة؟ هولندا، مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار بميناء روتردام في هولندا. أوروبا، انخفاض وانحسار أنهار أوروبا الحيوية تعاني تحت وطأة الجفاف. وكالة تاس الروسية تفيد، بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان وطوكيو تحتج. مسؤول إيراني يقول ترامب يجدد تأكيده السيطرة على هرمز وطهران تنفي تقدم المفاوضات. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. غدا السبت طقس ممطر، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12، يرفع لأذان العصر تمام 3:03، يرفع لأذان المغرب تمام 5:27، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:45. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء صاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو أيضا في

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

الغيبة والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

الصلاة خير من النوم. يا ترى وانت بتتقلب على فرشتك كل ليلة بتسمع النداء ده؟ الصلاة خير من النوم، يا ترى استشعرت معناها وقلبتها في فكرك وانت بتسمعها؟ كم وكم من الخلق بيسمعوا الكلمة دي، لكن قليل اللي فكر في معناها. كم وكم دول اللي بيسمعوها، ولكن قليل اللي بيلبي مستجيب لندائها. حقا الصلاة خير من النوم. نعم هي خير من النوم، لأن النوم استجابة لنداء النفس. نعم النوم استجابة لنداء النفس، والصلاة استجابة لنداء الله تعالى. هي خير من النوم، لأن النوم موت والصلاة حياة. هي خير من النوم، لأن النوم راحة للبدن والصلاة راحة للروح. هي خير من النوم، لأن المؤمن والكافر بيشتركوا في النوم والصلاة ما بيصليهاش إلا المؤمن. ولأجل ده كله ناداك المنادي، الصلاة خير من النوم. فأنت فين وقتها لما بتتجاوب المآذن وبتقول الصلاة خير من النوم؟ يا ترى أنت من اللي بيسرعوا لبيوت الله، مجيب لنداء ربك، ولا أنت وقتها في عالم الغافلين اللي غرقوا في سبات النوم؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر أحبائي في الله وطريق الجنة، دي بشارة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردين صلاة الصبح والعصر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. فإياك إنك تكون من المعرضين عن الخير ده كله. وبشرة تانية للمسارعين لإجابة النداء: الصلاة خير من النوم، وهي إن تكون من المنعمين يوم القيامة برؤية ربنا سبحانه وتعالى. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. متفق عليه. يعني الفجر والعصر، ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال الخطابي: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، وبشرى أخرى لرجال الفجر، وهي الدخول في حمى الملك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنا الله من ذمته بشيء، رواه. من صلى العشاء جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. وإليك وصية عالم رباني أبي الدرداء رضي الله عنه يخبرك بشرف هذه الصلاة.
قال أبي الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والفجر ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني. يا سلام يا سلام، شوفوا الخيرات من رب العالمين، يا سلام، وكتير غافلين عنها. إخوتي الكرام، لقد عرف الصالحون شرف هذه الصلاة، فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يوصي بها وهو في فراش الموت. فإياك أن تظن أو أن تضن على نفسك بهذا الخير العظيم وشرف آخر لهذه الصلاة العظيمة يفوز بها أولئك الذين شهدوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيا من أردت قطف الحسنات سهلة، إن شهودك لصلاتي العشاء والفجر في جماعة كقيام ليلة كاملة، فما أغلاها من فرصة، ومن ضيعها فهو من أغبن الخلق. فيا غافلا ويا نائما ملء جفنتك، تنبه واعلم أن الموت قد يأتيك بغتة، فتزود لدارك الأخرى قبل أن يحال بينك وبين الصالحين. إخوتي الكرام، أعلم أن التهاون في شهود صلاة الفجر صفة من صفات المنافقين وعلامة أهل الغفلة المفرطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. الله، انظروا إخوتي الكرام، هل ترضى لنفسك أن تكون من المنافقين؟ اعلم أيها النائم عن صلاة الفجر إن الشيطان سخر منك وتلاعب بيك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح وقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال أذنه. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ويضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل، فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، كلها إن قلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فعجبا لكثير من المسلمين يغفلون عن إجابة نداء الله تعالى، ولكنه إذا حانت ساعة الوظيفة بادروا سريعا. النهاردة عندي موعد مع الدكتور. ساعة كام؟ أي ساعة؟ مسافر رايح لبريزبن، الطيارة الساعة 3 الصبح. لا، لازم أخذ الطيارة، تروح علي الطيارة. لكن لما ربنا يقول لنا اصحى الساعة 4، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، نام شخر. عجبا
إذا أذن المؤذن الصلاة خير من النوم. شفت الهدوء والسكون كأن النداء لمجهول، وبعد ساعات قليلة بينقلب الهدوء إلى ضجة وحركة ما بتنقطعش، الكل بيلهس ورا الدنيا الفانية. فسبحان الله، كانوا فين كل دول الناس قبل شوية؟ فحاسب نفسك أيها العاقل، مع أي الفريقين أنت؟ مع المسارعين لتلبية نداء الله تعالى، أم مع الملبين لنداء الدنيا؟

إخوتي في الله، إن السبب الرئيسي في تخلف الكثيرين عن صلاة الفجر هو أعراضهم عن أداء الصلوات في المساجد واعتيادهم لإقامتها في البيوت، فالواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في المسجد، ولا يجوز له التخلف إلا لعذر شرعي. فالمداومة على إقامة الصلاة في المسجد بتحبب للمصلي إتان المساجد وتهون عليه المحافظة على الصلوات فيها، ومنها صلاة الفجر. لكن هناك اللي تعود إنه يصلي في المسجد لكنه تهاون في شهود صلاة الفجر، وده علته إنه لم يأتي بالأسباب المعينة على شهود صلاة الفجر. الأسباب المعينة على صلاة الفجر أو المعينة مش معينة إيه؟ أولا النية الصادقة، إن الواحد ينوي إنه حيصحى من كل بدء على صلاة الفجر، حصحى خلاص، والعزم على شهودها، إذ إن الكثيرين لا يستحضرون النية الصادقة، بل يرتمي واحد منهم على فرشته وفي نيته إنه إيه ياخد نصيب كبير من الشخرة والنوم. ثانيا استحضار فضل شهودها وما فيها من الأجر والثواب العظيم، إنه يفتكر اللي إيه أعده ربنا سبحانه وتعالى لأهل طاعته من النعيم الباقي من الجنات. ثالثا النوم، إنك تنام طاهر على الوضوء مع المحافظة على أذكار النوم وسؤال ربنا سبحانه وتعالى إنه يعينه على ذلك. رابعا الاستعانة بالأسباب الحسية كاتخاذ المنبه والاستعانة بالأهل والأصدقاء في التنبه والنوم في مكان يسمع فيه النداء. خامسا النوم بدري طبعا وعدم السهر، لأنه ده أنشط للجسم. سادسا الابتعاد عن قرناء السوء والمتهاونين في شهود الصلوات في المساجد واتخاذ الإخوة الصالحين اللي بيعينوك على طاعة الله تعالى. أخيرا فلو صدق المسلم في نيته واتخذ تلك الأسباب فسيوفق إن شاء الله لشهود صلاة الفجر، وشهد شاهد من أهلها. قال ذلك اليهودي: لن يستطيع المسلمون أن ينتصروا علينا حتى يكون عددهم في صلاة الفجر مثل عددهم في صلاة الجمعة. والحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وأصحابه والتابعين. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وقنا عذاب القبر وعذاب النار، واجعل دعاءنا مستجاب في الدنيا والآخرة. اللهم فرج كروبنا وكروب جميع المسلمين، وأزل همومهم وخفف عنهم وعنا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، خذوا بالكم من اللي راح يتقال. الصمت، بيقول عن الصمت إنه هو أرخص أنواع الفلسفة، والكذب شيك من غير رصيد، والمستحيل كلمة ملهاش وجود إلا في سجلات الحمقى. العمر عملية جمع عند الرجال وطرح عند النساء. البخيل شخص بيجمع المال وبيحرسه عشان يجي غيره ويصرفه. الفنان رجل بيبذل محاولات يائسة لتحويل الخيال إلى واقع، والمغامر راجل بيصرف اللي في جيبه عشان يحصل على اللي في جيب غيره. الإعجاب جهاز إلكتروني بيبعت الومضة الأولى من غير ما نعرف. بوابة البيت مكان بتلتقي فيه سيدتين عشان يزموا بالتالتة. الصدق النهاردة عملة نادرة بيصعب تداولها بين الناس. الضمير صوت بيقول لنا إن هناك حد شايفنا. التواضع هو إنك تعرف إزاي تخلي الناس يقولوا اللي أنت عاوز تقوله لنفسك. والتسامح إنك تحب أشخاص ما بيستحقوش. الحكمة إنك تمنع التانيين من اكتشاف حماقتك. الكتب، الكتب أجمل أساس في البيت حتى لو ما قريتهاش. النقد، النقد زي المتفجرات، لازم إنها تتوضع في إيدين الخبراء وحدهم. الغرور، الغرور هبة لصغار الرجال. ميزة المغرور إنه ما بيتكلمش عن التانيين أبداً، بيتكلم بس عن نفسه، مغرور. الشكر إنه يشكر على البلاء شكره على النعماء. وأخيرا العمر، العمر قطر منركبه في رحلة الزمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سمعت عن نص الصديق والصديق، في صديق وفي نص صديق. القصة بتقول لما كان الأمير بيتجول في المدينة، سمع حوار بين التاجر وابنه التاجر. قال له كام صديق ليك؟ التاجر بيقول لابنه عندك كام صديق؟ الابن قال له 40 صديق. ياه. فالأب جاوبه قال له أنا بالعمر ده ما عنديش إلا صديق ونص. سمعتوا؟ عنده صديق ونصف. الأمير سمع اللي قاله التاجر، فسأل الحاشية بتاعته، قال لهم حد منكم يقدر يفسر لي إيه معنى الصديق ونصف؟ قالوا الصديق نعرفه، لكن النصف مش عارفين ايه هو، ما نعرفوش. الوزير قال يمكن التاجر كان بيمزح مع ابنه. الأمير قال لهم لا، جيبولي التاجر عشان أسأله. يجي التاجر بيقعد جنبه الأمير وبيسأله تقدر إنك تقولي إيه معنى صديق ونص؟ التاجر قال له أنا بخدمتك يا مولاي، ولكن ده ما اقدرش شرحه، حوريهولك. الأمير قال له إزاي؟ التاجر قال له اطلب من المنادي انه يدور في الاسواق ويعلن اعدامي يوم الجمعه. الامير قال له ايه انت بتقول ايه؟ التاجر قال له زي ما بقول لك يا مولاي، وراح تعرف ساعتها معنى الصديق ونص. بيخرج المنادي يوم الجمعه وبيعلن إعدام التاجر لارتكابه جرم عظيم. الناس بتجتمع والأمير واقف والتاجر بينتظر تنفيذ الحكم، وبيجي واحد من الناس وبيوقف بين إيدين الأمير ويقول له مولاي أنا على استعداد إني أدفع أي مبلغ تطلبه مقابل إنك تعتق التاجر ده. الأمير قال لهم لا لا لا لا لا، لا يمكن، ده جرمه عظيم. الراجل قال له أنا أتنازل عن نص أملاكي. الأمير قال له ولا كل ملك يكفي، يكفيش، لا لا لا لا، ده مجرم خطير، عمل جرم عظيم. الراجل بيلتفت للتاجر ويقول له سمعت يا أخي، أنا تبرعت لك بكل مالي عشان أفديك، لكن الأمير رفض. أنا وفيت معاك يا صاحبي؟ رد التاجر نعم الوفاء، روح بأمان. وينادي بقرب إعدام التاجر، ويجي راجل بسرعة وبيوقف بين إيدين الأمير ويقول له انت عاوز اعدام التاجر؟ هو بريء، انا المذنب الحقيقي. ويلتفت للناس ويقول يا ناس التاجر بريء، انا اللي عمل الفعلة النكراء دي، انا اللي لازم يتعدم. الامير قال له خلاص، طالما انك اعترفت هنعدمك بدل التاجر.
الراجل قال لهم: أيوة اعدموني لأني أنا المذنب. بياخدوا الحرس الراجل لمنصة الإعدام وبيربطوه بالحبال. الأمير قال له: ما بترجعش في كلامك؟ الراجل قال له: لا، روح يا أخي التاجر لأهلك وعيالك، المذنب هو أنا. ساعتها التفت التاجر للأمير هو بيبتسم وهو بيقول له: شفت يا مولاي الفرق بين الصديق ونصف الصديق؟ اللي بيفديك بماله هو نصف صديق، واللي بيفديك بروحه هو الصديق. يا سلام يا سلام.